0: إما عبر اتفاق أو عبر القوة العسكرية، مشيرا إلى أن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز يعد من أبرز محاور أي تفاهم مرتقب. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا مستعدة لتوقيع اتفاق سلام مع أوكرانيا إذا ما تم التوصل إلى تسوية مقبولة، مشيرا إلى أن التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكن أن تشكل أساسا الاتفاق. وأضاف بوتين في تصريحات للصحفيين على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أنه يعتقد أن ترامب يسعى بالصدق إلى حل النزاع الأوكراني. ورحب ترامب بالتطورات مؤكدا أن إنهاء الحرب يتطلب تنازلات من الجانبين، وشدد على رغبته في وضع حد للنزاع المستمر منذ 5 سنوات.
1: Two very good people. They're two very, incredible countries, beautiful countries. They've got to stop. Last month, they had 25,000 people killed, soldiers, mostly soldiers, some people, but mostly soldiers. And it's been averaging probably almost 25,000 people every month of soldiers killed. And I've been very strong on the fact that they've got to get that over with. So, but they do. I want them each to make certain compromises.
0: طالب نشطاء أستراليون شاركوا في أسطول الصمود العالمي بفرض عقوبات إضافية على إسرائيل، متهمين السلطات الإسرائيلية بإساءة معاملتهم بعد اعتراض السفينة التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة. وخلال استضافتهم في البرلمان الأسترالي بدعم من حزب الخضر، طالب أعضاء الأسطول بنشر تسجيلات قالوا إنها توثق سوء المعاملة أثناء الاحتجاز. بدورها قالت نائبة زعيم المعارضة جين هيوم في حديث لشبكة ABC إن هذه المزاعم التي تحدث عنها النشطاء يجب أن تؤخذ بمنتهى الجدية. وفي تطور لافت قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أنها تصدق إفادات الناشطات الأستراليات بزعمهن تعرضهن لاعتداءات جنسية أثناء احتجازهن من قبل القوات الإسرائيلية، ووصفت هذه الاتهامات بالمروعة وغير المقبولة.
2: Well, my principal position is to always believe women when allegations of sexual assault are made.
3: So you believe these women?
2: Hang on, please don't interrupt, Senator. I have an answer.
0: وفي المقابل تنفي مصلحة السجون الإسرائيلية هذه الاتهامات كما رفضها جيش الدفاع الإسرائيلي. بدأت ولاية نيو ساوث ويلز تطبيق برنامج يتيح للنساء الحصول على حبوب منع الحمل مباشرة من الصيدليات المحلية في خطوة تهدف إلى توسيع الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية. ويشمل البرنامج حاليا 30 صيدليا أكملوا التدريب المعتمد لوصف الدواء. وتصبح نيو ساوث ويلز أحدث ولاية أسترالية توسع الوصول إلى وسائل منع الحمل خارج عيادات الأطباء العامين بعد خطوات مماثلة في فيكتوريا وكوينزلاند وتزمانيا. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، أديلايد أمطار خفيفة 15 درجة، بريسبن مشمس 19، بيرث مشمس 21، ملبورن مشمس جزئيا 14، سيدني مشمس جزئيا 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.
4: أغانيكم المفضلة، هذه هي SBS عربي.

0: هلا يا رايد.
1: استمعوا إلى آخر الأخبار من إس بي إس عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة، من الاثنين إلى الجمعة.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لـ SBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار، وفي تفاصيلها التي نبدأها من تطورات الشرق الأوسط، حيث دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل مرحلة حساسة في ظل توالي المواقف حياله، ففيما وصفه الرئيس اللبناني جوزيف عون بالفرصة الأخيرة، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام بدء انتشار الجيش في مناطق تجريبية في الجنوب، مبينا أن تلك الخطوة العملية لا تسقط الحق بالانسحاب الكامل بل تقرب لبنان منه. ويأتي ذلك في وقت أقر فيه الاتحاد الأوروبي حزمة دعم للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو. في المقابل رفض حزب الله الاتفاق ووصفه بالاستسلام، مؤكدا مواصلة القتال ما دامت العمليات الإسرائيلية مستمرة، فيما ربطت إيران أي تفاهم مع واشنطن بوقف القتال في لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبه. أما إسرائيل فأكدت أن المفاوضات لتثبيت الاتفاق لا تزال مستمرة، كما عبرت عن ذلك المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان.
1: I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with it.
2: Would that happen here in the U.S.?
1: I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, I'd be respectful.
0: وهذا ما أكده الرئيس الأمريكي بشأن الملف الإيراني، حيث أشار إلى أنه لأن الولايات المتحدة ستحقق أهدافها مع طهران إما عبر اتفاق أو عبر القوى العسكرية، كما أشار إلى أنه لا يستبعد لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، وأنه سيكون شرفا لقاءه إذا كان ذلك من شأنه المساعدة في التوصل إلى اتفاق. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا مستعدة لتوقيع اتفاق سلام مع أوكرانيا إذا تم التواصل إلى تسوية مقبولة، مشيرا إلى أن التفاهمات التي جرى التواصل إليها خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكن أن تشكل أساسا للاتفاق. ورحب ترامب بالتطورات، مؤكدا أن إنهاء الحرب لا يتطلب تنازلات من الجانبين، وشدد على رغبته في وضع حد للنزاع المستمر منذ 5 سنوات.
1: We've had a lot to do with it. We'd love to see their two very good people. They're two very, incredible countries, beautiful countries. They got us up. Last month, they had 25,000 people killed, soldiers, mostly soldiers, some people, but mostly soldiers. And it's been averaging probably almost 25,000 people every month of soldiers killed. And I've been very strong on the fact that they've got to get that over with. So, but they do. I want them each to make certain compromises.
0: دافع وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر عن سماح الحكومة للمقيمين الدائمين بالاستفادة من برنامج شراء المنازل بدفعة أولى تبلغ 5%، وذلك بعد انتقادات من المعارضة. وأظهرت جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ أن نحو 51 ألف مقيم دائم استفادوا من البرنامج منذ أن وسعته الحكومة. لكن باتلر قال أن المقيمين الدائمين يعيشون في استراليا على المدى الطويل ويبنون مسيرتهم المهنية والتجارية ويؤسسون عائلاتهم، وأن من حقهم السعي لتحقيق الحلم الأسترالي.
3: Permanent residents are here forever. They're building careers, they're building businesses, they're having children, and we want them to enjoy the full Australian dream, which includes getting into housing. Some in my electorate have been here literally for decades, British, Italian migrants, more recently people from India and China.
0: طالب نشطاء أستراليون شاركوا في أسطول الصمود بفرض عقوبات إضافية على إسرائيل، متهمين السلطات الإسرائيلية بإساءة معاملتهم بعد اعتراض السفينة التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة. وفي تطور لافت، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أنها تصدق إفادات ناشطات أستراليات زعمن تعرضهن لاعتداءات جنسية أثناء احتجازهن من قبل القوات الإسرائيلية.
4: Well, my principal position is to always believe women when allegations of sexual assault are made.
5: So you believe these women?
4: Hang on, please don't interrupt, Senator. I have an answer.
0: وفي المقابل تنفي مصلحة السجون الإسرائيلية هذه الاتهامات، كما رفضها جيش الدفاع الإسرائيلي. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم، أديلايد أمطار خفيفة 15 درجة، برزبن مشمس 19، هوبرت غائم في الغالب 13، بيرث مشمس 21، ملبون مشمس جزئيا 14، سيدني مشمس جزئيا 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 13. كانت هذه نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم مستمعين الكرام. فاصل قصير تكونون بعده مع باقة من المختارات الغنائية حتى يحين موعد النشرة المقبلة بلسان الزميل جورج غرام. طابت أوقاتكم.
2: SBS عربي تحضر الموسيقى العربية إلى أستراليا.

كترت علي الأسئلة، كيف ومتى وأين وإلى، يلكنت الناس شاغلة، معقول يضوك طفاها.

شي مفيد لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض

0: بلاش وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح
1: وعلى بعض نروح SBS عربي

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لـ SBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: جورج غرام يحييكم من اس بي اس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل مرحلة حساسة في ظل توالي المواقف حياله، ففيما وصفه الرئيس اللبناني جوزيف عون بالفرصة الأخيرة، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام بدء انتشار الجيش في مناطق تجريبية في الجنوب، مبينا أن تلك الخطوة العملية وهو ما لا تسقط الحق بالانسحاب الكامل، بل تقرب لبنان منه. ويأتي ذلك في وقت أقر فيه الاتحاد الأوروبي حزمة دعم للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو. في المقابل رفض حزب الله الاتفاق ووصفه بالاستسلام، مؤكدا مواصلة القتال ما دامت العمليات الإسرائيلية مستمرة، فيما ربطت إيران أي تفاهم من مع واشنطن بوقف القتال في لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبه. أما إسرائيل فأكدت أن المفاوضات لتثبيت الاتفاق لا تزال مستمرة، كما عبرت عن ذلك المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان.
1: Negotiations are actively ongoing with the goal of advancing a durable ceasefire and creating the conditions for greater stability and security for both of our nations.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيكون من دواعي الشرف له لقاء المرشد الإيراني علي خامنئي في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع المستمر منذ أشهر بين البلدين. ويواجه ترامب ضغوطا متزايدة من حلفائه وخصومه بشأن إدارة الحرب، بعدما كان قد وصفها في بدايتها بأنها عملية عسكرية محدودة. ويأتي ذلك بعد أسبوع من توصل المفاوضين من الجانبين إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوما وبدء جولة جديدة من المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقال ترامب إن أي لقاء محتمل مع خامنئي سيكون قائما على الاحترام رغم التوترات العميقة بين الطرفين.
2: I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with it.
3: Would that happen here in the U.S.?
2: I don't know. I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would be happened. I'd be respectful.
0: تتزايد التكهنات بشأن احتمال تعاون الائتلاف المعارض مع حزب الخضر في مجلس الشيوخ لعرقلة إصلاحات ضريبية مثيرة للجدل اقترحتها الحكومة الفيدرالية. وكان مجلس النواب قد أقر مشروع قانون يقضي بحصر امتيازات نيجاتيف جيرينج أو المديونية السلبية بالمنازل الجديدة اعتبارا من تموز يوليو من العام المقبل، إضافة إلى إلغاء الخصم البالغ 50% على ضريبة أرباح رأس المال واستبداله بنظام مرتبط بالتضخم. ومن المقرر أن يطرح المشروع للتصويت في مجلس الشيوخ بعد انتهاء لجنة التحقيق البرلمانية من مراجعة الإصلاحات في وقت لاحق من حزيران يونيو. وقالت النائبة الليبرالية جين هيوم إن التعديلات تحتاج إلى مزيد من التدقيق قبل إقرارها.
4: This is a government that promised transparency and accountability. It was one of its commitments on returning to government, and yet it has done the exact opposite. All the Senate is expecting is the opportunity to scrutinize legislation, which is what the Senate's job is. That's our job, is to make sure that any legislation that appears before the Senate chamber has had appropriate scrutiny and can be amended appropriately to make sure that it's fairer for all Australians. The government is denying that.
0: دافع وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر عن استفادة المقيمين الدائمين من برنامج حكومي يتيح شراء المنازل بدفعة أولى تبلغ 5% فقط. وكشفت جلسات تقدير مجلس الشيوخ أن أكثر من 51 ألف مقيم دائم استفادوا من البرنامج منذ توسيع نطاقه عام 2022. نعم. وكان زعيم المعارضة أنجس تايلر قد تعهد بقصر الاستفادة من البرنامج على المواطنين الأستراليين. في حالة الطقس المتوقعة ليوم غد في أديلايد، أمطار متفرقة 17 درجة، بريسبن مشمس 22، هوبرت غائم جزئيا 15، داروين مشمس 31، بيرث مشمس 22 درجة، ملبورن غائم جزئيا 18، سيدني مشمس 20 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأناها على حضراتكم SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

0: مرحباً، أنا هناء ياسين مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: جورج غرام يحييكم من اس بي اس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل مرحلة حساسة في ظل توالي المواقف، فيما وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون بالفرصة الأخيرة. أعلن رئيس الحكومة نواف سلام بدء انتشار الجيش في مناطق تجريبية من الجنوب، مبينا تلك الخطوة العملية وهو ما لا تسقط الحق بالانسحاب الكامل بل تقرب لبنان منه. ويأتي ذلك في وقت أقر فيه الاتحاد الأوروبي حزمة دعم للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو. في المقابل رفض حزب الله الاتفاق ووصفه بالاستسلام، مؤكدا مواصلة القتال ما دامت العمليات الإسرائيلية مستمرة، فيما ربطت إيران أي تفاهم مع واشنطن بوقف القتال في لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبه. أما إسرائيل فأكدت أن المفاوضات لتثبيت الاتفاق لا تزال مستمرة، كما عبرت عن ذلك المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان.
1: Negotiations are actively ongoing with the goal of advancing a durable ceasefire and creating the conditions for greater stability and security for both of our nations.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيكون من دواعي الشرف له في لقاء المرشد الإيراني علي خامنئي في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع المستمر منذ أشهر بين البلدين. ويواجه ترامب ضغوطا متزايدة من حلفائه وخصومه بشأن إدارة الحرب، بعدما كان قد وصفها في بدايتها بأنها عملية عسكرية محدودة. ويأتي ذلك بعد أسبوع من توصل المفاوضين من الجانبين إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوما وبدء جولة جديدة من المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقال ترامب إن أي لقاء محتمل مع خامنئي سيكون قائما على الاحترام رغم التوترات العميقة بين الطرفين.
2: I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with it.
3: Would that happen here in the U.S.?
2: I don't know. I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, I'd be respectful.
0: تتزايد التكهنات بشأن احتمال تعاون الائتلاف المعارض مع حزب الخضر في مجلس الشيوخ لعرقلة إصلاحات ضريبية مثيرة للجدل اقترحتها الحكومة الفيدرالية. وكان مجلس النواب قد أقر مشروع قانون يقضي بحصر امتيازات نيجاتيف جيرينج بالمنازل الجديدة اعتبارا من تموز يوليو من العام المقبل، إضافة إلى إلغاء الخصم البالغ 50% على ضريبة أرباح رأس المال واستبداله بنظام مرتبط تضخم. ومن المقرر أن يطرح المشروع للتصويت في مجلس الشيوخ بعد انتهاء لجنة التحقيق البرلمانية من مراجعة الإصلاحات في وقت لاحق من حزيران يونيو. وقالت النائب الليبرالية جين هيوم إن التعديلات تحتاج إلى مزيد من التدقيق قبل إقرارها.
4: This is a government that promised transparency and accountability. It was one of its commitments on returning to government, and yet it has done the exact opposite. All the Senate is expecting is the opportunity to scrutinize legislation, which is what the Senate's job is. That's our job, is to make sure that any legislation that appears before the Senate chamber has had appropriate scrutiny and can be amended appropriately to make sure that it's fairer for all Australians. The government is denying that.
0: توفي رجل من السكان الأصليين يبلغ من العمر 29 عاما داخل سجن كاسوارينا في مدينة بيرث، وأفادت وزارة العدل في غرب أستراليا بأنه عثر عليه فاقدا للوعي داخل زنزانته، حيث قدم الموظفون الإسعافات الأولية قبل وصول فرق الإسعاف. وأكدت السلطات أن الرجل أعلن عن وفاته في المكان، فيما تشير التقارير الأولية إلى عدم وجود ظروف مريبة تحيط بالحادثة. في حالة الطقس المتوقعة ليوم غد في أديلايد، أمطار متفرقة 17 درجة، بريسبن مشمس 22، هوبرت غائم جزئيا 15، داروين مشمس 31، بيرث مشمس أيضا 22، ملبورن غائم جزئيا 18 درجة، سيدني مشمس 20 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لـ SBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: جورج غرام يحييكم من اس بي اس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل مرحلة حساسة في ظل توالي المواقف حياله، ففيما وصفه الرئيس اللبناني جوزيف عون بالفرصة الأخيرة، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام بدء انتشار الجيش في مناطق تجريبية في الجنوب، مبينا أن تلك الخطوة العملية وهي ما لا تسقط الحق بالانسحاب الكامل بل تقرب لبنان منه. ويأتي ذلك في وقت أقر فيه الاتحاد الأوروبي حزمة دعم للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون دولار. وفي المقابل رفض حزب الله الاتفاق ووصفه بالاستسلام، مؤكدا مواصلة القتال ما دامت العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة، فيما ربطت إيران أي تفاهم مع واشنطن بوقف القتال في لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبه. أما إسرائيل فأكدت أن المفاوضات لتثبيت الاتفاق لا تزال مستمرة، كما عبرت عن ذلك المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان.
1: Negotiations are actively ongoing with the goal of advancing a durable ceasefire and creating the conditions for greater stability and security for both of our nations.
0: تتزايد التكهنات بشأن احتمال تعاون الائتلاف المعارض مع حزب الخضر في مجلس الشيوخ لعرقلة إصلاحات ضريبية مثيرة للجدل اقترحتها الحكومة الفيدرالية. وكان مجلس النواب قد أقر مشروع قانون يقضي بحصر امتيازات نيجاتيف جيرينج بالمنازل الجديدة اعتبارا من يوليو تموز من العام المقبل، إضافة إلى إلغاء الخصم البالغ 50% على ضريبة أرباح رأس المال واستبداله بنظام مرتبط بالتضخم. ومن المقرر أن يطرح المشروع للتصويت في مجلس الشيوخ بعد انتهاء لجنة التحقيق البرلمانية من مراجعة الإصلاحات في وقت لاحق من حزيران يونيو. وقالت النائب الليبرالية جين هيوم إن التعديلات تحتاج إلى مزيد من التدقيق قبل إقرارها.
2: This is a government that promised transparency and accountability. It was one of its commitments on returning to government, and yet it has done the exact opposite. All the Senate is expecting is the opportunity to scrutinize legislation, which is what the Senate's job is. That's our job, is to make sure that any legislation that appears before the Senate chamber has had appropriate scrutiny and can be amended appropriately to make sure that it's fairer for all Australians. The government is denying that.
0: دافع وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر عن استفادة المقيمين الدائمين من برنامج حكومي يتيح شراء المنازل بدفعة أولى تبلغ 5% فقط. وكشفت جلسات لتقديرات مجلس الشيوخ أن أكثر من 51 ألف مقيم دائم استفادوا من البرنامج منذ توسيع نطاقه عام 2022. وكان زعيم المعارضة أنجس تايلر قد تعهد بقصر الاستفادة من البرنامج على المواطنين الأستراليين، إلا أن باتلر اعتبر أن هذا التوجه غير عادل، مؤكدا أن المقيمين الدائمين يساهمون في المجتمع والاقتصاد الأسترالي.
3: Permanent residents are here forever. They're building careers, they're building businesses, they're having children, and we want them to enjoy the full Australian dream, which includes getting into housing. Some in my electorate have been here literally for decades, British, Italian migrants, more recently people from India and China. So they are here for life. Of course, we'd love them as soon as possible to go out and take the citizenship test and go to the ceremony as well, but they are here for life and we want them to enjoy the full Australian dream.
0: في حالة الطقس المتوقعة ليوم الغد في أديلايد أمطار متفرقة 17 درجة، بريسبن مشمس 22، هوبرت غائم جزئيا 15، داروين مشمس 31، بيرث مشمس 22 درجة، ميلبورن غائم جزئيا 18، سيدني مشمس 20 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأناها على حضراتكم. لأسبوع عربي، شكرا لإصغائكم.

تربيته على الشيء السليم. عارف اني مش مثالي بس طمعان في كرمك تخلي حاله أحسن من حالي، وانا وعدك يا رب هحاول أبقى أحسن أب واديه اللي ما شفته في نهر طفولتي اللي نضب.

تابعوا آخر الأخبار كل ساعة على SBS عربي من السادسة صباحا إلى السادسة مساء من الاثنين إلى الجمعة، واطلعوا على المستجدات في كل الأوقات على sbs.com.au/arabic.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: مرحبا، أنا بترا طوء الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحاً ومن الاثنين للجمعة.

0: في هذه النشرة: بين الفرصة الأخيرة والاستسلام، تباين المواقف اللبنانية والدولية مع بدء انتشار الجيش جنوباً. ألبانيزي يرد على اتهامات المعارضة بشأن تعديلات السكن، وجدل برلماني واسع حول استخدام الخوارزميات الرقمية في تحديد مستحقي تمويل رعاية المسنين بالمنزل. جورج غرام يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل مرحلة حاسمة وسط توالي المواقف السياسية، حيث وصفه الرئيس اللبناني جوزيف عون بأنه الفرصة الأخيرة للبلاد. من جانبه، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بدء انتشار وحدات الجيش في مناطق تجريبية بجنوب لبنان، مؤكدا أن هذه الخطوة العملية لا تسقط الحق في المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل، بل تقرب لبنان من تحقيقه. ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع إقرار الاتحاد الأوروبي حزمة لدعم مالي للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو. في المقابل، أعلن حزب الله رفضه القاطع للاتفاق، واصفا إياه بالاستسلام، وجدد تأكيده على مواصلة القتال ما دامت العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة. وفي سياق متصل، ربطت طهران أي تفاهمات محتملة مع واشنطن بوقف الحرب في لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيه. ومن الجانب الإسرائيلي، أكدت المتحدثة باسم الحكومة شوش بيدروسيان أن المفاوضات الرامية لتثبيت تفاصيل الاتفاق لا تزال مستمرة حتى الآن.
1: Negotiations are actively ongoing with the goal of advancing a durable ceasefire and creating the conditions for greater stability and security for both of our nations.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيكون من دواعي الشرف له لقاء المرشد الإيراني علي خامنئي في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع المستمر منذ أشهر بين البلدين. ويواجه ترامب ضغوطا متزايدة من حلفائه وخصومه بشأن إدارة الحرب، بعدما كان قد وصفها في بدايتها بأنها عملية عسكرية محدودة. ويأتي ذلك بعد أسبوع من توصل المفاوضين من الجانبين إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوما، وبدء جولة جديدة من المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقال ترامب إن أي لقاء محتمل مع خامنئي سيكون قائما على الاحترام رغم التوترات العميقة بين الطرفين.
2: I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with it.
3: Would that happen here in the U.S.?
2: White House, I don't know. I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, I'd be respectful.
0: وإلى أستراليا، حيث رفض رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الاتهامات بأن تراجع الحكومة عن مواقف سابقة بشأن الإصلاحات الضريبية يعكس جبنا سياسيا. وكان مجلس النواب قد أقر مشروع الحكومة لإصلاح نظام الضرائب، والذي يتضمن تعديلات على الامتيازات الضريبية للعقارات الاستثمارية وإلغاء الخصم البالغ 50% على ضريبة أرباح رأس المال. إلا أن مشروع القانون يواجه اختبارا صعبا في مجلس الشيوخ، حيث قد يحتاج إلى دعم حزب الخضر لتمريره. وتنتقد المعارضة وعدد من النواب المستقلين سرعة طرح هذه التعديلات، مشيرين إلى أنها لم تكن جزءا من برنامج حزب العمال في الانتخابات الأخيرة. لكن ألبانيزي قال إن تغيير الموقف عند الضرورة أفضل من الامتناع عن تنفيذ إصلاحات يرى أنها ضرورية للاقتصاد.
4: We couldn't continue to kick the can down the road. And we've made a difficult decision. We've changed our position. That's a difficult thing to do. And we understood that there would be criticism of that. But what we couldn't afford to do is to sit back and say, well, you know, we're in a position to do something about this. We know that it's an issue, but we're going to just stand still.
0: دعت المعارضة الفيدرالية إلى تعزيز الدور البشري في القرارات المتعلقة بمنح الدعم الحكومي للرعاية المنزلية للمسنين، ويأتي ذلك بعد جدل أثير حول استخدام خوارزمية حكومية لتحديد أهلية المتقدمين للحصول على الدعم. وقال وزير رعاية المسنين سام راي إن القرارات النهائية تعتمد على بيانات يدخلها ويراجعها البشر، رغم أن الموظفين لا يستطيعون تغيير القرار بعد صدوره عن النظام الإلكتروني. لكن المتحدثة باسم المعارضة لشؤون رعاية المسنين آن راستون رفضت هذا التبرير، معتبرة أنه يجب أن يكون للبشر الحق في مراجعة أي قرار تتخذه الخوارزميات أو تعديله.
3: I have no problem with technology being used to assist decision making, to speed up decision making and get consistency in decision making. But it shouldn't be the computer that makes the decision. There must be a human element in terms of decision making, and the human must have the opportunity to be override a decision of a computer when they think it's wrong.
0: نفى وزير الدفاع ريتشارد مالز أن تكون أستراليا قد حصلت على صفقة أقل مما وعدت به ضمن اتفاقية أوكوس الدفاعية، وجاءت تصريحاته بعد الإعلان عن أن أستراليا ستحصل على 3 غواصات نووية مستعملة من طراز فيرجينيا بدلا من غواصتين مستعملتين وأخرى جديدة كما كان متوقعا سابقا. وأثارت الخطوة انتقادات اعتبرت أن أستراليا لا تحصل على القيمة الكاملة للاتفاق الذي تبلغ كلفته 3.68 مليار دولار. لكن مالز أكد أن أستراليا ستحصل على القدرات العسكرية التي كانت تسعى إليها منذ البداية، مشيرا إلى أن الاتفاق يسير وفق أهدافه الأساسية.
5: Now we announced that there, you know, of the 8 submarines that we will ultimately operate, we being the Royal Australian Navy, that one of those, the third, goes from being an in-service a new Virginia to an in-service Virginia. There's a whole lot of benefits in terms of the way in which we operate the submarines, interchangeability of crews and the like, which will be much better as a result. And it's a financially better deal. It's actually what we wanted from the start.
0: أقر برلمان ولاية فيكتوريا قوانين جديدة تنظم التبرعات السياسية بعد جلسة استمرت طوال الليل، وجاءت التشريعات الجديدة عقب قرار للمحكمة العليا الأسترالية في نيسان أبريل قضى بعدم دستورية بعض الاستثناءات الواردة في قانون الانتخابات بالولاية. وأثارت القوانين جدلا سياسيا واسعا قبل الانتخابات المقررة في تشرين 2 نوفمبر المقبل، إذ اتهم النائب المعارض ديفيد ساوثويك حكومة الولاية بمحاولة منح نفسها أفضلية انتخابية. في المقابل أكدت رئيسة وزراء فيكتوريا جاسينتا ألان أن القوانين الجديدة تعزز الشفافية وتوفر وضوحا أكبر للناخبين بشأن مصادر التمويل السياسي.
6: Integrity and transparency around who's donating and how much is absolutely central to the functioning of our democracy, to the functioning of elections. And this is what the Liberal and National parties were voting against.
0: في أخبار الرياضة، قال لاعب وسط المنتخب الأسترالي إيدن هورستيتش إن المدرب توني بوبوفيتش لا يسعى إلى إجراء تغييرات كبيرة في الأيام الأخيرة التي تسبق انطلاق كأس العالم، ويستعد منتخب أستراليا لمواجهة سويسرا في سان دييغو الأحد المقبل في آخر مباراة ودية قبل البطولة بعد خسارته أمام المكسيك بهدف دون رد الأسبوع الماضي. وأكد هورستيتش أن الجهاز الفني يركز حاليا على تحسين التفاصيل الصغيرة وصقل الجوانب الفنية استعدادا للبطولة.
7: You touch on improvements, you just touch on small little detail and what you can do better. I mean, obviously if you look back at the game, we didn't give much away and you can always improve, and that's what we're going to do. You know, we spoke about it, just small little touches you got to touch up and get ready for the next game.
0: في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 71 سنتا أمريكيا، في حالة الطقس المتوقع ليوم الغد في أديلايد أمطار متفرقة 17 درجة، بريسبن مشمس 22، هوبرت غائم جزئيا 15، داروين مشمس 31، بيرث مشمس 22 درجة، ملبورن غائم جزئيا 18، سيدني مشمس 20 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online, and on radio.
1: على الموبايل، الإنترنت والراديو. أنتم مع أستراليا اليوم. أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في أستراليا اليوم، برنامجكم الإخباري المسائي من إذاعة SBS عربي. واليوم هو الجمعة الموافق في الخامس من حزيران يونيو لعام 2026.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج جديد ومميز، وهو آخر برامجنا لهذا الأسبوع. قبل أن نقدم لكم المحتوى المتنوع هذا المساء، نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها. SBS تقدم احترامها لشعب ورنجري وايورونغ من أمة كولين ولكبارهم كذلك في الماضي والحاضر. نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبرجنيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
1: أستراليا اليوم برنامج يومي من الاثنين إلى الجمعة، ينطلق بتمام الساعة الثالثة بعد الظهر ويستمر معكم حتى السادسة مساء. يستعرض الحدث ويتابع قضايا الساعة، نطلعكم على حالة الطقس وما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. معكم هذا المساء
2: أنا هناء ياسين
1: وأنا منال العاني، وينضم إلينا الزميل جورج غرام على نشرات ومواجز الأخبار. يمكنكم التواصل معنا مستمعين الأعزاء عن طريق الهاتف 1300-799-624 أو الكتابة إلينا عبر الإيميل today@sbs.com.au.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في حوار مباشر ينطلق في الساعة الثالثة والنصف على 1300-799-624. واليوم نناقش دعوة أطلقت مطلع هذا الأسبوع لتقييد ساعات عمل ماكينات القمار في نيو ساوث ويلز، وذلك بعد الكشف عن خسائر هائلة لسكان الولاية بسبب الإدمان على البوكر ماشينز. الصادم مستمعين أن أكثر المناطق التي خسرت ملايين الدولارات هي تلك الواقعة في منطقة غرب سيدني.
1: وتقول مؤسسة ويزلي ميشن إنه يجب إغلاق ماكينات القمار ما بين الساعة 4 والـ10 صباحا لمنح المقامرين فرصة للتعافي والابتعاد عن هذه الأجهزة. فما رأيكم مستمعين بهذا المطلب، وهل يساعد بالتخفيف من وباء الإدمان على المقامرة؟ وهل يجب أن تفرض الحكومة هذه القيود لتحمي المقامرين من أنفسهم؟ شاركونا الحوار في 3:30 على رقم الهاتف 1300-799-624.
2: واليوم جمعة، أي أنكم على موعد مع حلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية، والتي نستضيف فيها مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فض النزاعات السيدة رند فايد، لنناقش كيف نتجاوز صدمة الطلاق ونتعلم أن نحب من جديد.
1: وأيضا مستمعين الأعزاء بالساعة الثانية نسلط الضوء على انعكاسات الزيادة في الأجور على قطاع الإنشاءات ومستقبل مشاريع البناء في أستراليا. تجدر الإشارة إلى أن قطاع البناء والإنشاءات يواجه تحديات متزايدة تشمل ارتفاع أسعار مواد البناء ونقص العمالة الماهرة وزيادة تكاليف المشاريع السكنية وحتى التجارية. ترقبوا حول هذا الموضوع لقاء مع المهندس المدني وصاحب شركة بناء في ملبن الأستاذ باسل إجليانا.
2: كما يضم البرنامج كما اعتدتم باقة من المقابلات المتنوعة من إعداد الزملاء في SBS عربي. أما الآن فوقفة مع الإعلان ثم نعود.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: V في 12 من حزيران يونيو ينطلق كأس العالم فيفا 2026 على شاشة SBS. يوم الجمعة تبدأ الدول الثلاث المستضيفة مشوارها في البطولة. يوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل بين البرازيل والمغرب وأستراليا في مواجهة تركيا. كأس العالم فيفا 2026 مباشر حصري ومجاني على SBS وSBS On Demand.
6: دردشة عائلية، بودكاست يغوص في هموم العائلة العربية الأسترالية.
2: بعد الطلاق توقع الجميع أن أكرس حياتي لأبنائي فقط وأنسى فكرة الزواج والاستقرار.
1: لم أعد أتحمل نظرات الناس حولي بعد الطلاق وأصبحت أتجنب الخروج حتى مع الأصدقاء.
2: يمر الإنسان بعد تجربة الطلاق بمجموعة من المشاعر السلبية من حزن وفقد وألم، فليس من السهل أن يغادر الشخص حياة كان يأمل أن تدوم بحب وتفان. وقد يجد الكثيرون صعوبة كبيرة في التعافي بعد الانفصال، ويتردد في أذهانهم دائما سؤال يقول: هل يمكن أن يطرق الحب بي من جديد؟ أهلا بكم، أنا هناء ياسين
1: وأنا منال العالي. نرحب بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة SBS عربي ومتابعينا على صفحتنا على فيسبوك وقناتنا على اليوتيوب SBS عربيك. أهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية، حلقة جديدة نستضيف فيها مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فض النزاعات السيدة رند فايد، لنناقش معا كيف نتجاوز صدمة الطلاق ونتعلم أن نحب من جديد. مساء الخير، معنا اليوم بالاستوديو أستاذة رند.
7: مساء النور، أهلا بكم.
2: أهلا بك ومساء البدايات الجديدة. أكيد تجربة الطلاق ست رند هي من التجارب الإنسانية الصعبة بلا شك، ردود الفعل عليها تكون مختلفة من شخص لآخر بحسب حياته وقصته، لكن عادة ما هي المشاعر التي ترافق الأيام الأولى أو الفترة الأولى التي تلي الطلاق؟
7: طبعا تجربة الطلاق تجربة صعبة جدا، محدش بيتجوز وحاطط في باله انه انا ممكن انفصل او اتطلق عن الشخص اللي انا مقرر اني ابني حياتي واسرة معاه. فبتبقى ميكس من مشاعر مختلفة، منها فقد، منها مشاعر الالم والحزن، منها مشاعر الاحباط disappointment، ان انا بنيت احلام وحياه مع الشخص ده والاحلام دي او الحياه دي اتحطمت. فطبعا بيبقى في مشاعر سلبيه كتيره. في حالات معينه لما بيكون فيها العلاقه اصلا كانت سيئه مسممه مرهقه، بيبقى في احساس بالريليف والراحه انه الحمد لله انا دلوقتي قادره اتنفس، او انا قادره اتنفس تخلصت من العلاقه دي. ولكن حتى في العلاقات دي اللي كان فيها العلاقه مضره، بعد الانفصال بتلاقي الشخص بيحزن، بيحزن على حاجات كتير، مش شرط خسارة الشخص ولكن خسارة الحلم.
1: نعم، وخسارة حتى الأيام والسنوات. أستاذة رند، يعاني الكثيرون بعد الطلاق من تغير نظرة الناس لهم، حتى المقربين تتغير نظرتهم وطرق معاملتهم للشخص من بعد الطلاق، يعني مثلا من تعاطف إلى الشفقة أو حتى لوم ببعض الأحيان. فكيف يمكن لمن يمر اليوم بتجربة الطلاق أن يحتضن، أن يحصن نفسه ويحتضن نفسه ويهتم بحاله، وأيضا يبعد نفسه عن كل الضغوطات الخارجية من لوم، من عتاب، من شفقة، من تعاطف؟
7: نعم، والوضع دلوقتي أحسن كتير مع من كان عليه من 50 سنة 30 سنة. دلوقتي بسبب ارتفاع نسبة الطلاق بقى الأمر شبه عادي، ناس تعودت إن الناس في ناس تتجوز وتطلق، فما بقاش بصعوبة مثلا أيام أمهاتنا. ولكن في لسه في النظرة دي للست والراجل لما يطلقوا إن أكيد في حاجة غلط، أكيد هم ما عملوش حاجة صح، ففي الاستجمة أو الوصمة. فنتعامل معها إزاي؟ واحد، نعرف إن أنا دي مش هويتي، مطلقة مش هويتي، مش هلبسه كليبل هلبسه عليا وامشي بيه. فأنا حاجة واللي حصل لي أو my experience تجربتي حاجة تانية، دي مش الهوية بتاعتي، دي مش my identity. فدي مهمة ان انا احطها في دماغي. الحاجة التانية اختار اللي حواليا، اختار بالعكس، اختار ناس يدعموني في الفترة الصعبة دي مش ناس يحطموني. في مع الأسف ناس قريبين منك قوي قوي هيبعدوا لما الواحدة بتتطلق، دول مش ناسك، اعتبريهم مش ناسك، وخلقي لنفسك جو ومجتمع وأسرة جديدة، ناس يطبطبوا عليكي ويساعدوكي ترجعي تقفي مرة تانية على رجلك.
2: ذكرتي سترند أنه النظرة اليوم لفكرة الطلاق أقل يعني تقليدا ووصمة من ما كانت عليه في الماضي، هل هذا ينطبق وهذا الوصف ينطبق على من تتعاملين معهم ضمن عملك من الأستراليين المولودين هنا في أستراليا، الأستراليين اللي واصلين من كبالغين وناس كبار من دولنا الأم الدول العربية، هل أيضا هذه الوصمة تختلف من الرجل الذي يطلق والمرأة بعد الطلاق؟
7: نعم، على حد سواء الأستراليين أو العرب في دولنا العربية أو العرب المولودين هنا، نسبة الطلاق بشكل عام everywhere بقت أعلى بكتير، ففي تقبل لفكرة الطلاق أكتر بكتير من ما كانت عليه، ولكن ما زالت مع الأسف المرأة متضررة أكتر من فكرة الطلاق من الراجل، فالوصمة ما زالت بتمسك في المرأة وتأثر فيها وعلى حياتها أكتر من الراجل مع الأسف.
1: وأيضا أستاذة رند، يمكن الحديث عن الطلاق أو أي موضوع مؤلم خلينا نسميه مهما كانت نتيجته سواء إيجابية أم سلبية تكون أسهل بكثير من الشيء اللي نعيشه
7: طبعا.
1: فيمكن حابين نأخذ من حضرتك أهم 3 خطوات تساعد على التعافي من صدمة الطلاق.
7: نعم، أول خطوة أنه أحاول أشوف أنا تعلمت إيه من التجربة دي، ما أعتبرهاش فشل، أوكي، أعتبرها تجربة، مرحلة مريت بها عشان أتعلم شيء معين، فدي أول وأهم خطوة، ما خليهاش إن هي تايدنتيفاي مي، ما خليش التجربة دي تتعلم عليا أو إن هي تخليني لابسة نظارة سودة طول الوقت وشايفة الدنيا سواد، أو أعمم مثلا إن كل الرجالة كده أو كل الستات كده، ده غلط، أوكي، فما خليهاش تغير مني، أخليها تعلمني تضيف لي، دي أول حاجة. تاني حاجة أختار الناس اللي يدعموني، مهمة أوي أوي أوي أختار حواليا ناس يكونوا داعمين لي في الفترة دي، ده هيساعدني إن أنا أتشافى وأتعافى من ألم الطلاق والانفصال. تالت حاجة إنه أفتح قلبي، أفتح قلبي لتجربة جديدة، أفتح قلبي إن أنا أخش تجربة تانية، أعرف حد تاني، ما مش زي ما حكيتي هنا إنه خلاص أنا أكرس حياتي لأولادي وأنا جربت حظي مرة وخلاص على كده، لا، ليه؟ في زواجات أصلا مش معمول عشان تبقى مدى الحياة، كل علاقة بنخشها هي مرحلة إعداد، كل علاقة بنخشها وبنفشل فيها في حياتنا ده مش فشل، دي مرحلة إعداد، عارفة زي الفيديو جيمز ليفلز، مراحل بتتعلمي بتطلعي بمهارات، انتي مش بتبدأي من الصفر، انتي بتبدأي بمهارات وخبرات سابقة أعلى بتخليكي تاخدي قرارات أفضل في المستقبل.
2: الحديث عن الحب والارتباط بعد الطلاق يمكن حديث البعض يرى مخالف لها الفكرة التقليدية اللي بنتحدث عنها عن الزواج وديمومته، لكن أيضا مشكلة تواجه الكثيرين بعد الطلاق هي أنهم بيشعروا بعدم الثقة في اختياراتهم، يخشوا من أنهم يفشلوا مرة أخرى في التجربة التي تلي الطلاق، فكيف يمكن تجاوز هذا الخوف؟
7: نعم، إحنا زي ما قلنا في الخطوات اللي فاتت، آخر خطوة إن افتحي قلبك لأن أنت تحبي تاني وتعرفي حد تاني وتخشي تجربة جديدة، فالنصيحة اللي هقولها دي لا تتناقض مع النصيحة دي، النصيحة هي أنه ادي نفسك فرصة أن أنت تهيل، أن أنت تتعافي من التجربة السابقة، ادي نفسك فرصة أن أنت ما تحمليش جروحك وتخلي شخص جديد يدفع تمن حاجات هو أو هي ما عملوهاش، فأنه يس افتحي قلبك، أنت دلوقتي معاكي مهارات مختلفة، في الأبحاث أثبتت إن الزواج التاني بينجح أول من الأول أكتر من الأول، ليه؟ لأن الناس بتتعلم، بيتعلم أخطائه، بيتعلم هو عايز إيه، ما بيمثلوش زي مثلا هم صغيرين فترة الخطوبة كل واحد بيبين أحسن ما عنده، الزواج في مرحلة ناضجة بيكون إن الواحد عارف كويس قوي هو عايز إيه وبيتكلموا بصراحة وضوح، ما عندهمش وقت يضيعوه،
1: نعم، التجربة بالأخص أستاذة،
7: وخبرة خبرة وتجربة بتخليهم يحافظوا على العلاقة بشكل أفضل.
1: نعم، افتحي قلبك وحبي من جديد، هل عندك رينج أو وقت محدد من بعد نهاية العلاقة سواء علاقة حب أو طلاق أنه الإنسان يبدأ يفكر بعلاقة جديدة أو يفتح قلبه وما يخاف من العلاقة؟ لأنه بتعرف يا أستاذة رند بنشوف خوف لأنه تعتبر صدمة أولى، فما ما يريدون الأشخاص يكررون هالشي هذا بصدمة ثانية، عندك وقت محدد تخبرين عنه؟
7: الموضوع بيختلف من شخص لآخر. نصيحتي إنه don't jump into a new relationship straight away، ما تخشوش في علاقة
1: ثاني يوم
7: على طول، لأن في ناس بتعمل كده بيدول الفراغ ده بيملوه بحاجة تانية.
1: صح.
7: سده لا بلاش ممنوع. في العادة الشخص بيحتاج وقت عشان يتعافى من 6 شهور لسنة، فالأفضل إن إحنا نحاول ما نخشش في علاقة إلا لما يعدي مثلاً 6 شهور لسنة تقريباً، وأكون في الفترة دي بشتغل على نفسي، بعالج نفسي، بحاول إن أنا أداوي قلبي وجروحي، مش إن أنا من شخص لشخص لشخص.
2: نعم. كيف يمكن تجنب أخطاء وقعنا فيها في العلاقة الأولى، سواء كانت زواج أو ارتباط؟ كثير من الناس لو الشخص يتابع حياتهم من برا يعرف أنه عندهم باترن، يعني يبحثوا دائما عن نفس الصفات في الشخص أو في الشريك ويكرروا نفس الأخطاء، وأنت بتكون شايف من البداية أنه العلاقة دي مش ماشية مظبوط، بس خايف تجرح أحساسهم. كيف نساعد شخص على أنه لا يقع ويكرر نفس الأخطاء في سواء اختيار الشريك أو التعامل معه أو التفاعل مع العلاقة عندما تتطور؟
7: نعم، مع الأسف this is inside job، يعني ده شغل داخلي. مهما أنت كلمتي مع صديقتك أو صديقك أو وحكت لهم لا لا لا، حاول تعمل reflection، حاول أنت تراجع حساباتك، حاول أنت تشوف العلاقة الأولانية دي ما نجحتش ليه. لو الشخص ده ما عندوش دافع ذاتي إن هو يقعد مع نفسه ويعمل real reflection، يراجع كل حاجة حصلت في العلاقة وtake responsibility، take ownership، إن أنا أشوف لك أنا غلطت في 1 2 3 4. لو الشخص ما عندوش الدافع والذاتي إن هو يعمل ده، مع الأسف مش هيتعلم من أخطائه، ومع الأسف هيعيد التجربة، هيكون أشخاص نفس الشخص في أجساد مختلفة.
1: نعم.
7: مع الأسف يعني.
1: فعلاً موضوع حيوي واجتماعي مهم، بالأخص بظل ما تحدثت إنه نسب الطلاق مرتفعة أكيد بحسب أرقام الجهات المختصة. نشكر الجزيل الشكر أستاذة رند فايد، مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فض النزاعات، على وجودك معنا اليوم بحلقة جديدة من بودكاست دردشة عائلية.
7: شكرا لكم على استضافتي.
2: شكرا لكل متابعينا عبر الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب، وكذلك مستمعينا الأعزاء عبر أثير SBS عربي. كانت هذه حلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية، وكنت معكم أنا هناء ياسين
1: وأنا ملال العاني، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل. مستمعينا نترككم الآن مع فاصل غنائي للسيدة فيروز، وبعدها نتوجه للزميل جورج غرام وموجز إخباري من أستراليا اليوم.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. بين الفرصة الأخيرة والاستسلام تباين المواقف اللبنانية والدولية مع بدء انتشار الجيش جنوبا، وترامب يبدي استعداده للقاء خامنئي لإنهاء النزاع في إيران. البنيزي يرد على اتهامات المعارضة بشأن تعديلات السكن، وجدل برلماني واسع حول استخدام الخوارزميات الرقمية في تحديد مستحقي تمويل رعاية المسنين بالمنزل. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
4: شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الأربعاء والجمعة في أستراليا اليوم لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا هناء ياسين.
5: وأنا منال العاني.
4: ونحن بانتظار مكالماتكم.
6: أنا متقاعد من 13 سنة، عندما أستيقظ صباحا وأستبدل ملابسي كأنما رايح للعمل، سألني زوجتي وين رايح، أقول راح أسمع لSBS.
4: SBS عربي، صوتكم في أستراليا.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام بانطلاقة النصف الثاني من الساعة الأولى من برنامج أستراليا اليوم. معكم من وراء المايكروفون أنا منال العاني.
7: وأنا هناء ياسين. نأمل أنكم قد استمتعتم واستفدتم من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية، تجدونها على صفحتنا على الفيسبوك وكذلك قناتنا على اليوتيوب مستمعينا. ولكن حوارنا المباشر سينطلق بعد قليل، وحابين نعرف رأيكم في دعوة ومطلب أصدرته جمعية ويزلي ميشن، وهي جمعية خيرية دعت إلى تقييد ساعات عمل الماكينات وأجهزة القمار البوكر ماشينز بعد أن كشفت الأرقام عن خسارة هائلة لسكان نيو ساوث ويلز بسبب هذه الماكينات. دعت إلى حظر أو تقييد عمل هذه الساعات من 4 فجرا حتى 10 صباحا. أنا أصمنا ما كنت بعرف إن هي شغالة 24 ساعة.
5: لا هي فعلا هنا شغالة 24 ساعة، وحتى بالمناطق السكنية في بعض الفنادق
7: يعني
5: فيها
7: مش ممكن 24 ساعة للقمار.
5: والملفت والصادم فعلا أنه أكثر المناطق اللي خسرت مليارات الدولار هي المناطق اللي واقعة غرب مدينة سيدني. مستمعين اتصلوا بنا الآن، نذكركم برقم الهاتف 1300-799-624. لكن بعد هذه الإطلالة السريعة على أحوال الطقس المتوقع اليوم غد السبت، أول أيام عطلة نهاية الأسبوع مدينة بيرث، أجواء مشمسة ودرجة الحرارة العظمى فيها 22. في أدليد أمطار محتملة 17 درجة، وفي ملبن غائم جزئيا 18. ننتقل من ملبن إلى هوبارت، أيضا تتمتع بطقس غائم جزئيا ودرجة حرارة منخفضة 15 درجة. العاصمة الفيدرالية كامبرا صقيع صباحي، ويتحول الطقس بعد ذلك إلى مشمس إجمالا 15 درجة. في سيدني مشمس 20. في بريسبن مشمس أيضا 22. وعشرون، والعزاء بداروين أجواء مشمسة 31 درجة.
7: يا هلا بكم مستمعينا الكرام في فترة الحوار المباشر عبر أثير SBS عربي وبرنامج أستراليا اليوم. حابين نعرف رأيكم في موضوع يمسنا بشكل مباشر كأستراليين، لأنه الأرقام صادمة. أرقام صدرت مطلع هذا الأسبوع كشفت أن ولاية نيو ساوث ويلز تتجه لتجاوز 10 ملايين دولار من خسائر ماكينات القمار بنهاية هذا العام. سكان الولاية حتى هذه اللحظة مستمعينا خسروا 2.37 مليار دولار، أي خسارة مليون دولار كل ساعة بسبب الماشينز والماكينات البوكر بالولاية. وهذا الأمر مستمعينا يأتي في ظل تصنيف أستراليا كأسوأ دولة في العالم من حيث خسائر القمار، لأنه للأسف الأستراليين بشكل عام يخسرون كل سنة 35 مليار دولار بسبب المقامرة.
5: هل صدمكم هذا الرقم مستمعينا، اللي هو حوالي مليون دولار خسارة كل ساعة عبر ماكينات البوكر بولاية نيو ساوث ويلز، وبالتحديد أيضا الأرقام العالية بالمناطق الواقعة بغرب سيدني؟ اليوم بسؤال بسيط جدا مستمعين الكرام، ما رأيكم بهذه الدعوات اللي تقيد عمل البوكر ماشين أو ماكينات القمار في نيو ساوث ويلز؟ هل فعلا بحسب ما تقول مؤسسة ويزلي ميشن إنها تمنح المقامر فرصة للتعافي والابتعاد عن هذه الأجهزة، أم برأيكم حتى هذا التقييد لم يجدي نفعا وأيضا لم يعتبر الرادع للمقامر أن يتوقف عن هذا الإدمان؟
7: بالفعل يعني أنا صراحة مصدومة جدا من فكرة أنه ماكينات القمار تعمل لساعات طويلة ومفتوحة ولا يوجد عليها قيود، لكن الدعوة الآن لإغلاقها من الساعة 4 فجرا 4 AM حتى 10 صباحا،
5: يعني 6 ساعات.
7: 6 ساعات هي يمكن ساعات الصباح الباكر. بحسب ويزلي ميشن المقامر يستطيع في هذه الفترات أن يتعافى قليلا، يبعد عن البوكر ماشينز اللي مثل السحر بيكون قاعد قدامها. فمستمعينا، هل هذه دعوة برأيكم مفيدة؟ تأيدوها؟ هل أنتم معها أم ضدها؟ هل يجب على الدولة أن تتدخل لتضع هذه القيود وتحمي المقامر حتى من نفسه؟
5: إذن مستمعينا اتصلوا بنا الآن، خطوطنا مفتوحة. أذكركم برقم الهاتف 1300799624. لا تتركون اتصالاتكم بآخر دقائق، نحب نسمع آرائكم، وهذا الوقت هو مستمعينا مخصص لكم. ما رأيكم بالدعوات الجدية لإغلاق ماكينات القمار بين 4 و10 صباحا، وهذه الدعوة لتقييد ساعات عمل ماكينات القمار بنيو ساوث ويلز بعد الكشف عن خسائر هائلة لسكان الولاية بسبب هذه الماكينات؟ وأنه الصادم بالموضوع، ما بعرف إذا مستمعين أيضا صدمتهم هذه الأرقام، أنه المناطق اللي خسرت ملايين الدولارات هي الواقعة بغرب سيدني، والمعروف عن غرب سيدني إنها منطقة مالتي كولتشرال، فيها تعددية ثقافية كبيرة. فهل صدمتم بهذه الأرقام أم توقعتم وجود هالكم الهائل من الخسائر بمناطق غرب سيدني؟
7: بالفعل مستمعينا، أظهرت البيانات أن مناطق الحكم المحلي في غرب سيدني سجلت أعلى الخسائر بسبب المقامرة في نيو ساوث ويلز في الربع الأول من 2026. بالترتيب كانتبري بانكستاون 198.8 مليون دولار، فيرفيلد 186.1 مليون دولار، كامبرلاند 136.2 مليون دولار في الربع الأول من 2026، يعني في 3 أشهر الأولى من هذا العام. هل الحل إذن هو تقييد ساعات عمل ماكينات القمار مستمعينا؟ هذه الدعوة أطلقتها ويزلي ميشن، جمعية خيرية ترى إنه القمار أصبح كالوباء في نيو ساوث ويلز وفي أستراليا بشكل عام، وعلى الدولة التدخل لتقييد ساعات عمل أندية القمار وماكيناتها.
5: إذن مستمعينا بانتظار اتصالاتكم، أكيد رحب بكل الاتصالات ونرحب بمختلف الآراء من قبل المتصلين. وأيضا أذكركم برقم الهاتف 1300799624، وأكيد حتى وإن استمعنا إلى أغنية فاتصالاتكم لها الأولوية. شو رأيك هنا نطلع بأغنية ونرجع؟
7: نعود إليكم مستمعينا بعد هذا الفاصل.

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
3: عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام، والحوار يتواصل، واليوم بنفتح وإياكم ملف القمار والجهود لمساعدة الناس على الإقلاع عن إدمان المقامرة. دعوة من ويزلي ميشن لحظر أو تقييد ساعات عمل ماكينات المقامرة في نيو ساوث ويلز ما بين 4 فجرا حتى 10 صباحا، يعني 6 ساعات من اليوم تكون هذه الماكينات خارجة عن الخدمة كما يقولون. شو رأيكم مستمعينا في هذا المطلب أو الدعوة؟ خلونا ناخذ سام من ملبن.
4: مساء الخير سام.
5: مساء النور، شلونكم؟
4: يا أهلا وسهلا، عذرا على الانتظار، تفضل سام.
5: عادي عادي والله. هو يعني شنو الجدية إنه يمنعون البوكر ماشين من 4 الفجر ل10؟ ليش؟ هو منو صاحب هالوقت؟
3: المقامرين للأسف سام، يعني أصلا فعلا أتفق معك، الوقت جدا غريب، يعني يا ريت يقفلوها من 10 بالليل ل10 بالصبح
5: بالضبط، أو 9 بالليل ل3، أو يعني اللي بيك تايم، مو صحيح؟
3: صحيح.
5: يعني إيه هم يعرفون صراحة، خليكم واقعيين. أنا حسب معلوماتي 50% من الأرباح تروح تاكستيشن للحكومة،
3: ضرائب.
5: إيه طبعا، يعني هي بها مكسب، والدليل إنه إحنا بأستراليا عندنا وزارة، يعني أنا أتصور يعني أول بلد أشوف به عند وزارة القمار، فالحكومة مستفيدة من هذا الموضوع.
4: طيب، ومسؤولية الفرد سام، أيضا على الفرد مسؤولية أنه يقيم الأجواء، بيشوف اللي يضر من اللي ينفع.
5: 100% هذا الشيء موجود، ولكن من يصير خلل اجتماعي عام المفروض الحكومة تتحرك حتى تعالج هذا الإشكال، مو صحيح؟
3: صحيح، المفروض الحكومة صراحة تتعامل مع الوضع بتشريعات وإجراءات تعالجه.
5: نعم، الناس تهرب من واقع، من ستريس، من مشاكل، يعني يشوفوها منفذ لهم هو هذا. ولكن السؤال يطرح نفسه، كم بفيرفيلد، كم هوتيل وكم كلب أكو وكم بوكر ماشينك مقارنة بالأماكن الأخرى؟ منو اللي شجع هذا الشيء؟
4: يعني موجودة الأماكن والماكينات موجودة سام بكل مكان، وليس فقط بفيرفيلد.
5: بس عندكم جرد عدد المكائن الموجودة في فيرفيلد مقارنة بغير مكائن بغير مناطق والهوتيلات والكلبات؟ يعني أنا حسب ما أعرف هذه المامبريتشا والماركوني كلاب والكالتشر كلاب، يعني كلابات هواية ما شاء الله، يعني حدود منطقة صغيرة جدا.
3: فهل تعتقد أنه أيضا يجب الحد ربما من عدد الأندية أو الكلابز في مكان واحد، يعني يكون في
5: لا هذا يعني ردا على ليش مثلا الأكثرية بهاي المناطق، لأن متاح. إذا أنا عندي 10,000 مكينة بالوستن أريا وعندي 1,000 مكينة بالإيستن، أوف كورس الناس راح تخسر بالوستن أكثر، لأن التوفر موجود أكثر.
4: نعم، رأيي منطقي أيضا سام.
5: لو الحكومة جادة صراحة، المفروض القمار كل أنواع تمنعها حتى الناس تجيب بحياتهم بصورة أفضل. وبس أنا أتصور الإشكال المادي واللي الحكومة مثلا 35 مليار 17 مليار راحت للحكومة مستفيدة، فما أصلا هناك حل جذري. وهذا هذا الاقتراح صراحة مع احتراماتي هو الضحك على الذقون، يعني من 4 للعشرة كلهم نايمة.
3: حل ترقيعي يعني، حل

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: باعين وحريصين أنهم يتابعوا الشاشات فما يكتشفوا عالم القمار مبكرا.
2: وعادة ما بنشوف مستمعين بين فترة وفترة هنالك دعوات ودعوات تجدية على مستوى عال من المسؤولية أنه وضع حد لماكينات المقامرة، وضع حد لساعات المقامرة وأيضا البوكر ماشين. ونشوف اليوم هنالك دعوات جدية فعلا أنه يقللون أو يوقفون ماكينات القمار، إغلاق أماكن اللي موجودة بها ماكينات القمار ما بين الرابعة صباحا أو الرابعة فجرا والعاشرة صباحا، تقريبا 6 ساعات باليوم بحسب وزلي ميشن المؤسسة، أنه في سبيل منح المقامر فرصة للتعافي والابتعاد عن هذه الأجهزة. ومثل ما شفنا سام أنه هذا الوقت هو وقت يمكن الذهاب إلى النوم، لكن هنالك هنا فعلا بعض الأشخاص يبقون للصباح، يعني
1: دول فعلا اللي يكونوا عندهم مشكلة مع النار.
2: وبنشوف هذه الفيديوهات ببعض الأحيان على السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي.
1: يعني إذا كانت أستراليا كلها بتقفل على الساعة 5 في أيام الأسبوع العادي، كيف ماكينات القمار يخلوها هيك مفتوحة 24 ساعة كأنها يعني قسم طوارئ بمستشفى أو
2: حتى الطوارئ يقولوا لك انتظر الطبيب جي الصبح
1: يرجعوك، إنما الماكينات
2: والأندية
1: أندية القمار لا تغلق أبوابها. هل يجب يعني تحديد ساعات العمل، تقييدها حتى تكون يعني مناسبة للمقامر إنه يأخذ خطوة للخلف، يفكر شوية في الوقت الذي يقضيه والمال الذي يهدره على سيرة المناطق طبعا الأكثر خسارة للأموال في ماكينات القمار؟ ذكرنا فيرفيلد، وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة ويزلي ميشن أب ستو كاميرون، قال فيرفيلد هي المنطقة التي أثارت دهشتي في هذه القائمة، هي منطقة تعاني من أكبر التحديات الاجتماعية والاقتصادية في ولايتنا، ومع ذلك تسجل واحدة من أعلى معدل خسائر الفرد من ماكينات القمار مقارنة بأي منطقة أخرى في نيو ساوث ويلز. وقال سيخسر سكان فيرفيلد هذا العام $4,000 في المتوسط على كل رجل وامرأة وطفل موجودين في المنطقة.
2: إذن مستمعين، أرقام فعلا يعتبرها البعض صادمة، ماذا عنكم أنتم؟ هل برأيكم هنالك طرق معينة، طرق فعلية أو عملية تستطيع ردع المقامر أو إيقافه عن هذه الآفة الاجتماعية؟ هل برأيكم تقييد ساعات عمل ماكينات القمار بولاية نيو ساوث ويلز هي فعلا الحل، أم هنالك حلول أخرى؟ تدخل يجب أن يكون صارم من قبل الحكومات والجهات المعنية. ونعرف أنه أيضا أستراليا، شعب أستراليا بدافع الشغف الثقافي والشغف الرياضي يحبون المراهنات، هنا دائما بأي حدث ثقافي حدث رياضي يصير هنالك بيتينج أو مراهنات، بالأخص نحن مقبلون على يمكن الورد كوب كأس العالم 2026، فنلاحظ هنالك فعلا العديد من المراهنات. فهل برأيكم مستمعينا يجب أيضا إلغاء أو تقليل على الأقل الإعلانات اللي تدعو إلى البيتينج أو المقامرة بالشؤون الرياضية؟
1: نعم مستمعينا، كان هذا موضوعنا للحوار المباشر هذا المساء. لا تذهبوا بعيدا، في انتظاركم العديد من الفقرات والموضوعات بالساعات الثانية. لدينا إطلالة وإضاءة على تأثير قرار رفع الأجور، رفع الحد الأدنى للأجور على قطاع معين ومحدد، وهو يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في أستراليا، قطاع البناء والإنشاءات اللي أصلا يواجه تحديات كبيرة تتعلق بمستقبله ومستقبل الإعمار هنا في أستراليا. كيف سيؤثر قرار رفع الأجور على أداء هذا القطاع؟ ترقبوا مستمعينا تفاصيل عن هذا الموضوع مع المهندس المدني وصاحب شركة بناء في مدينة ملبن الأستاذ باسل جليانا.
2: وأيضا مستمعينا لدينا عادة لتقرير مراسلنا من بغداد أشرف العزاوي اللي تحدث صباحا مع الزميلين فارس حسن وبترا طوق الهندي من برنامج صباح الخير أستراليا. وأيضا لدينا بودكاست من إعداد وتقديم الزميل علاء التميمي.

0: للحديث عن ما يرويه الناشط الفلسطيني الأسترالي الأستاذ شامخ بدر عن قصة فيلمه الوثائقي My Blood is Palestinian، أنا دمي فلسطيني، اللي أصبح متاحا للمشاهدة عبر منصة SBS On Demand.
1: مستمعينا الكرام، على رأس الساعة يعود إلينا مجددا الزميل جورج غرام ليقدم لنا نشرة محدثة، وأكيد محدثة على رأس الساعة تجول بنا في أخبار أستراليا والعالم والعالم العربي. حتى تلك اللحظة دعونا نتوقف مع هذا الفاصل الغنائي ونعود إليكم أنا ومنال بعد النشرة.

0: هذه النشرة. بين الفرصة الأخيرة والاستسلام، تباين المواقف اللبنانية والدولية مع بدء انتشار الجيش جنوبا. ترامب يبدي استعداده للقاء خامنئي لإنهاء النزاع مع إيران. البنيزي يرد على اتهامات المعارضة بشأن تعديلات السكن. وجدل برلماني واسع حول استخدام الخوارزميات الرقمية في تحديد مستحقي تمويل الرعاية المسنين في المنزل. جورج غرام يحييكم من SBS عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل مرحلة حاسمة وسط توالي المواقف السياسية، حيث وصفه الرئيس اللبناني جوزيف عون بأنه الفرصة الأخيرة للبلاد. من جانبه أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بدء انتشار وحدات الجيش في مناطق تجريبية بجنوب لبنان، مؤكدا أن هذه الخطوة العملية لا تسقط الحق في المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل، بل تقرب لبنان من تحقيقه. ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع إقرار الاتحاد الأوروبي حزمة دعم مالي للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو. في المقابل أعلن حزب الله رفضه القاطع للاتفاق واصفا إياه بالاستسلام، وجدد تأكيده على مواصلة القتال ما دامت العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة. وفي سياق متصل، ربطت طهران أي تفاهمات محتملة مع واشنطن بوقف الحرب في لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيه. ومن الجانب الإسرائيلي، أكدت المتحدثة باسم الحكومة شوش بيدرسون أن المفاوضات الرامية لتثبيت تفاصيل الاتفاق لا تزال مستمرة حتى الآن.
1: Negotiations are actively ongoing with the goal of advancing a durable ceasefire and creating the conditions for greater stability and security for both of our nations.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيكون من دواعي الشرف له لقاء المرشد الإيراني علي خامنئي في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع المستمر منذ أشهر بين البلدين. ويواجه ترامب ضغوطا متزايدة من حلفائه وخصومه بشأن إدارة الحرب، بعدما كان قد وصفها في بدايتها بأنها عملية عسكرية محدودة. ويأتي ذلك بعد أسبوع من توصل المفاوضين من الجانبين إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوما، وبدء جولة جديدة من المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقال ترامب إن أي لقاء محتمل مع خامنئي سيكون قائما على الاحترام رغم التوترات العميقة بين الطرفين.
2: I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with
3: it. Would that happen here in the U.S.?
2: I don't know. I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would be happen. I'd be respectful.
0: في الشأن الأسترالي، رفض رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الاتهامات بأن تراجع الحكومة عن مواقف سابقة بشأن الإصلاحات الضريبية يعكس جبنا سياسيا. وكان مجلس النواب قد أقر مشروع الحكومة لإصلاح نظام الضرائب، والذي يتضمن تعديلات على الامتيازات الضريبية للعقارات الاستثمارية وإلغاء الخصم البالغ 50% على ضريبة أرباح رأس المال. إلا أن مشروع القانون يواجه اختبارا صعبا في مجلس الشيوخ، حيث قد يحتاج إلى دعم حزب الخضر لتمريره. وتنتقد المعارضة وعدد من النواب المستقلين سرعة طرح هذه التعديلات، مشيرين إلى أنها لم تكن جزءا من برنامج حزب العمال في الانتخابات الأخيرة. لكن ألبانيزي قال إن تغيير المواقف عند الضرورة أفضل من الامتناع عن تنفيذ إصلاحات يرى أنها ضرورية للاقتصاد.
4: We couldn't continue to kick the can down the road. And we've made a difficult decision. We've changed our position. That's a difficult thing to do. And we understood that there would be criticism of that. But what we couldn't afford to do is to sit back and say, well, you know, we're in a position to do something about this. We know that it's an issue, but we're going to just stand still.
0: دعت المعارضة الفيدرالية إلى تعزيز الدور البشري في القرارات المتعلقة بمنح الدعم الحكومي للرعاية المنزلية للمسنين، ويأتي ذلك بعد جدل أثير حول استخدام خوارزمية حكومية لتحديد أهلية المتقدمين للحصول على الدعم. وقال وزير رعاية المسنين سام راي إن القرارات النهائية تعتمد على بيانات يدخلها ويراجعها البشر، رغم أن الموظفين لا يستطيعون تغيير القرار بعد صدوره عن النظام الإلكتروني. لكن المتحدثة باسم المعارضة لشؤون رعاية المسنين آن راستن رفضت هذا التبرير، معتبرة أنه يجب أن يكون للبشر الحق في مراجعة أي قرار تتخذه الخوارزميات أو تعديله.
3: I have no problem with technology being used to assist decision making, to speed up decision making and get consistency in decision making. But it shouldn't be the computer that makes the decision. There must be a human element in terms of decision making, and the human must have the opportunity to be able to override a decision of a computer when they think it's wrong.
0: نفى وزير الدفاع ريتشارد مالز أن تكون أستراليا قد حصلت على صفقة أقل مما وعدت به ضمن اتفاقية أوكوس الدفاعية، وجاءت تصريحاته بعد الإعلان عن أن أستراليا ستحصل على 3 غواصات نووية مستعملة من طراز فيرجينيا بدلا من غواصتين مستعملتين وأخرى جديدة كما كان متوقعا سابقا. وأثارت الخطوة انتقادات اعتبرت أن أستراليا لا تحصل على القيمة الكاملة للاتفاق الذي تبلغ كلفته 3.68 مليار، لكن مارلز أكد أن أستراليا ستحصل على القدرات العسكرية التي كانت تسعى إليها منذ البداية، مشيرا إلى أن الاتفاق يسير وفق أهدافه الأساسية.
5: Now we announced that there, of the 8 submarines that we will ultimately operate, we being the Royal Australian Navy, that one of those, the third, goes from being an in-service new Virginia to an in-service Virginia. There's a whole lot of benefits in terms of the way in which we operate the submarines, interchangeability of crews and the like, which will be much better as a result. And it's a financially better deal. It's actually what we wanted from the start.
0: أقر برلمان ولاية فيكتوريا قوانين جديدة تنظم التبرعات السياسية بعد جلسة استمرت طوال الليل، وجاءت التشريعات الجديدة عقب قرار للمحكمة العليا الأسترالية في نيسان أبريل قضى بعدم دستورية بعض الاستثناءات الواردة في قانون الانتخابات بالولاية. وأثارت القوانين جدلا سياسيا واسعا قبل الانتخابات المقررة في تشرين 2 نوفمبر المقبل، إذ اتهم النائب المعارض ديفيد ساوثويك حكومة الولاية بمحاولة منح نفسها أفضلية انتخابية. في المقابل أكدت رئيسة وزراء فيكتوريا جاسينتا آلان أن القوانين الجديدة تعزز الشفافية وتوفر وضوحا أكبر للناخبين بشأن مصادر التمويل السياسي.
6: Integrity and transparency around who's donating and how much is absolutely central to the functioning of our democracy, to the functioning of elections. And this is what the Liberal and National parties were voting against.
0: في أخبار الرياضة، قال لاعب وسط المنتخب الأسترالي إيدن هيروسوتيتش إن المدرب توني بوبوفيتش لا يسعى إلى إجراء تغييرات كبيرة في الأيام الأخيرة التي تسبق انطلاق كأس العالم، ويستعد منتخب أستراليا لمواجهة سويسرا في سان دييغو الأحد المقبل في آخر مباراة ودية قبل البطولة بعد خسارته أمام المكسيك بهدف دون رد الأسبوع الماضي. وأكد هيروسوتيتش أن الجهاز الفني يركز حاليا على تحسين التفاصيل الصغيرة وصقل الجوانب الفنية استعدادا للبطولة.
7: You touch on improvements, you just touch on small little detail and what you can do better. I mean, obviously if you look back at the game, we didn't give much away and you can always improve, and that's what we're going to do. We spoke about it. Just small little touches you got to touch up and get ready for the next game.
0: في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 71 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع ليوم غد، أديلايد أمطار متفرقة 17 درجة، بريسبن مشمس 22، هوبرت غائم جزئيا 15، داروين مشمس 31، بيرث مشمس 22 درجة، ميلبورن غائم جزئيا 18، سيدني مشمس 20 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأناها على حضراتكم SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: في 12 من حزيران يونيو ينطلق كأس العالم فيفا 2026 على شاشة SBS. يوم الجمعة تبدأ الدول الثلاث المستضيفة مشوارها في البطولة. يوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل بين البرازيل والمغرب وأستراليا في مواجهة تركيا. كأس العالم فيفا 2026 مباشر حصري ومجاني على SBS و SBS On Demand.

0: مساء الخير والصحة والعافية عليكم مستمعين الكرام، مستمعي برنامج أستراليا اليوم بساعته الثانية اللي انطلقت مع الزميل جورج غرام بنشر أخبارية مفصلة ومحدثة، وبعد ذلك استمعنا واستمتعنا بأغنية لعبد المجيد عبد الله. نحييكم، أنا منال العاني
1: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم حول أستراليا وبأي وسيلة استماع تتابعونا في هذا المساء. نرحب بكم في ساعة ثانية من برنامجنا أستراليا اليوم، نعدكم بأن تكون حافلة بالفقرات المتنوعة. في النصف الثاني منها ترقبوا إعادة لتقرير مراسلنا من بغداد أشرف العزاوي للوقوف على آخر التطورات على الساحة العراقية. بعد ذلك نستمع مع الزميل على التميمي إلى لقاء حول عمل فني جديد تعرضه شاشة SBS On Demand، وهو للناشط الفلسطيني الأسترالي شامخ بدرة، فيلم وثائقي بعنوان My Blood is Palestinian، أنا دمي فلسطيني، والذي أصبح متاحا للمشاهدة على SBS On Demand، ويستعرض الرحلة الإنسانية المؤثرة للسيد شامخ بدرة والتي تبدأ من شاطئ غزة وتعبر المحيطات إلى أستراليا، حاملة معها ذكريات الطفولة وقصة شعب يتمسك بالأمل.
0: والآن مستمعين الكرام نسلط الضوء على انعكاسات الزيادة المرتقبة في الأجور على قطاع الإنشاءات ومستقبل مشاريع البناء في أستراليا بظل تحديات كبيرة ومتزايدة تواجه قطاع البناء والإنشاءات، منها ارتفاع أسعار مواد البناء، نقص العمالة الماهرة، وحتى زيادة تكاليف المشاريع السكنية والتجارية.
1: مستمعينا الكرام نذكركم بأن كل هذه الفقرات والموضوعات موجودة على موقعنا sbs.com.au/arabic.
0: يواجه قطاع البناء والإنشاءات تحديات متزايدة تشمل ارتفاع أسعار مواد البناء ونقص العمالة الماهرة وزيادة تكاليف المشاريع السكنية والتجارية، وتأتي هذه التحديات في وقت يستعد فيه حوالي 3 ملايين عامل للحصول على زيادة في الأجور. ومن هنا تبرز تساؤلات حول انعكاسات هذه الزيادة المرتقبة في شهر تموز يوليو المقبل على القطاع وعلى أسعار المنازل والإيجارات ومستقبل مشاريع البناء في أستراليا. للحديث عن هذه التحديات وتأثيراتها على القطاع تحدثت أنا منال العاني مع المهندس المدني وصاحب شركة بناء في ملبن الأستاذ باسل جليانا، الذي بدأ الحديث بنبذة تعريفية عن نفسه وعمله.
2: مساء الخير ست منال، تحياتي لك وتحياتي الكادر SBS العربية وللمستمعين جميعا. أنا اسمي باسل جليانا، مهندس مدني خريج جامعة تكنولوجية قسم بناء وإنشاءات في بغداد العراق، وأيضا حاصل على بكالوريوس ديجري من سوينبرن يونيفرسيتي ملبون سيفل إنجينيرينج، وحاليا أنا مهندس مرخص أعمل السيفل إنجينير، وأيضا حصلت على Builder License for Domestic Building، ونعمل في كلا المجالين التصميم والتنفيذ.
0: أستاذ باسل، الآن مع ارتفاع مواد البناء وأيضا أجرة العاملين بمجال البناء، حدثنا عن أوضاع قطاع البناء الآن حاليا كيف هي؟
2: صراحة منال يعني قطاع البناء حاليا يمر بمرحلة شو ما يقولون مو سهلة، اكو ضغوط كثيرة على قطاع البناء في السنوات الأخيرة. يعني احنا شفنا ارتفاعات كثيرة ومتتالية في أسعار مواد البناء، إضافة إلى زيود أجور العمالة، واكو أيضا نقص في الكفاءات، أكو أيضا كلام على زيادات متوقعة في الفترات القادمة اللي راح يضيف أيضا يعني ضغوط إضافية لمجال البناء، وهذا الضغط الإضافي يؤدي إلى زيادة تكاليف المشاريع البناء والوحدات السكنية اللي راح تأثر مباشرة على الأونرز أصحاب المنازل وأصحاب المشاريع، سواء كانت يعني إذا يحبون أنه يعيشون بهذه البيوت أو حتى إذا كانت هذه البيوت هي للاستثمار فهذه الضغوط كلها راح تتحول بالأخير وضايق هاي المشاريع من التنفيذ.
0: وأيضا أستاذ باسل، بدءا من شهر تموز يوليو المقبل راح تكون هنالك زيادة لحوالي 3 ملايين عامل أسترالي، من ضمنهم قطاع الضيافة، قطاع التجزئة، وأيضا قطاع البناء. فخبرني كيف راح تتصرف في حال راح يتم رفع الحد الأدنى للأجور، يعني شو خططك؟ هل تفكر يمكن بتقليل العدد أم متقبل هذه الفكرة؟
2: صح سيدنا، هو هذه المشكلة اللي احنا يعني خلينا نقول البولدرز المقاولين دائما نواجه هذه الصعوبات. واجهنا شيء مشابه إلى في COVID-19 يعني، وهسه نواجه هذه الأخبار الجديدة يعني اللي راح تصير. المشكلة هي يعني انت احنا لما نجي نسعر هذه البيوت وعم ننطي الأوفر للبناء لصاحب العمل،
0: نعم.
2: شوية عندنا مشاكل في أنه مثلا أنه خاصة المشاريع اللي طويلة الأمد اللي تأخذ فترة طويلة للتنفيذ، عندنا مشكلة أنه بتسعير هذه المشاريع ما نعرف بالضبط أنه شقد راح تكون قيمة زيادات. عندنا فكرة، عندنا تصور، بس ما متأكدين 100%. لما نجي ننطي هذه التصورات للأونة ونطي له هذه المقترحات، ننطي له الأوفرز للبناء، يعني عندنا هواية صادفنا مثلا أصحاب البناء يمرون في مراحل معينة، مثلا قسم من عندهم يحاول أنه يأجل موضوع البناء فترة إلى أن يشوف شنو اللي راح يصير بالماركت. البعض من عندهم يفكر تفكير بأنه نقلل حجم استثمار على مود يعني يقدر يواكب العملية. وإحنا as builders لازم نكون دائما حذرين على هذا الشيء، لأنه شاهدنا في الفترات السابقة كثير من الشركات الإنشائية يعني تعرضت للإفلاس ومرت في مشاكل معينة نتيجة عدم التخمين الجيد قبل أنه يدخلون بالمشروع. فهذه هي دائما تشالنجز، دائما تحديات نعيش احنا بيها ونحاول انه قد ما بينا انه نتجاوزها حسب خبرتنا وحسب معلوماتنا حسب ثقافتنا بالوضع الحالي الموجود.
0: إذن صعوبات كثيرة تواجه قطاع البناء أستاذ باسل حاليا. طيب هل القطاع برأي حضرتك بحاجة إلى دعم، إلى منح، إلى مساعدة من قبل الحكومة أو حتى من قبل الجهات المعنية أو نقابات البناء؟
2: طبعا ست منال، أنت يعني لا يخفيك مجال البناء في أستراليا هو مجال أساسي يعني ومحرك رئيسي لكثير من العوائل، هو سبب رئيسي في دخل كثير من العوائل وكثير من الجاليات اللي عايشة في هذه البلد، يعني هو مصدر رزق أساسي وأكيد يحتاج إلى دعم لكي يعني هذه العوائل تلقى الدخل المناسب إلها. أكيد يحتاج هذا إلى دعم لأنه يوفر آلاف الفرص لكثير من الناس اللي عايشين في هذا البلد.
0: وأيضا أستاذ باسل، مع هالصعوبات هذه اللي تواجهكم بقطاع البناء، فكيف توازنون بين ضرورة منح العمال أجور عادلة وبين الضغوط المالية المتزايدة على حضراتكم وعلى الأعمال بشكل عام بأستراليا ومنها قطاع البناء؟
2: طبعا هي الموازنة دائما تجي أكو صعوبة دائما في الموازنة، هي دائما في مواضيع لما نمر في مراحل الزيادات الأسعار. احنا نمر في مرحلة توقف بسيط إلى أن يتفهم كل الناس الموجودين في هذا المجال الوضع اللي هم ماشيين به، مثلا صاحب العمل، الأونا، التريديز، العمال اللي يشتغلون، المقاول. كل الهدف الأساسي بالحقيقة هو ليس خفوض أجور العمال، لأنه هذا العامل هو هذا الدخل الأساسي، وليس يعني الهدف أنه زيادة المبالغ على صاحب الأعمال إلى درجة بأنه ما يقدر يتحمله ويتوقف عن البناء ويتوقف عن الاستثمار. يعني أعتقد أنه هو التوازن لازم يجي من كل الأطراف، يجي من طرف الأونر ويجي من طرف التريديز العمال ويجي من طرف البودة، همنا أنه دائما يوازن بالبروفيت اللي يكون عنده وهذا الدعم اللي تكلمنا عليه من الدولة هو أساسي جدا لاستدامة هذا المجال، لأنه هو أساسي وضروري في حياتنا إحنا في أستراليا.
0: إذن سلسلة متكاملة لإنجاز مشاريع البناء والإنشاءات بأستراليا أستاذ باسل. يمكن حاب أسألك كيف العمالة الماهرة اللي عندك، هل تواجهون حاليا نقص؟ لأن نشوف هنالك عدد كبير من العمال يتحدثون عن أنه قلة الأجور ما بتعطيهم حقهم، أو قلة الأجور ما بتخليهم يكملون البناء، فكيف يأثر ذلك على سير المشاريع؟
2: صراحة هو هذه المشكلة، أنه الأجور العمال بين فترة وفترة هي يحسون هم كعامل يحس أنه عنده نقص، هذا الأجر مدى يوفي متطلباته اليومية، فيؤدي إلى أنه يطلب زيادات. وهو الكثير من عدم لما يشوفون أنه المجال مدى يوفي الغرض الأساسي للمعيشة يتركه ويروح يدور إلى أشياء ثانية، منها استثمار أو يعني فتح مجال معين يدور إلى بأنه أجر ثابت. احنا دائما نعاني من قلة العمالة، دائما نعاني بفترة وفترة نلقى أنه الستاف اللي يشتغلوا ويانا أنه لازم نسوي له أبديت، لأنه أكو ناس توقفت العمل نتيجة ضغوط المجال هذا. فعندنا مشاكل بهذا الشيء، ودائما لازم نكون منفتحين انه شلون نقدر نواكب العمليه، بانه دائما نلقى حلول اضافيه لكي نقدر انه نستمر بالعمل.
0: نتمنى لكم كل التوفيق المهندس المدني الاستاذ باسل جليانا صاحب شركه بناء بمدينه ملبورن. شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم وعلى هذه المعلومات القيمه.
2: انا اشكرك ست منال، واشكرك اللي اتاحتنا الفرصه ان نتكلم بهذا الموضوع اللي هو اساسي بصراحه، ونحس انه كل ضروري لسكان استراليا. واشكر اذاعه اس بي اس العربيه، واشكر المستمعين كلهم.
1: أعزائي، هذا اللقاء موجود على موقعنا sbs.com.au/arabic. واجعلوا هذا الموقع المنصة الرئيسية اللي بتحصلوا من خلالها على معلوماتكم، وتتابعوا فيها الأحداث داخل أستراليا والعالم. أيضا زوروا منصتنا للتواصل الاجتماعي SBS Arabic على الفيسبوك، إنستغرام، تيك توك، وقناتنا على اليوتيوب، لتشاركوا هذا المحتوى المتميز، وأيضا تعلقوا عليه وتتفاعلوا معه.
0: وأيضا مستمعينا، يمكنكم الاستماع إلينا عبر أثير SBS عربي ديجيتال راديو، الراديو الرقمي، أم القناة التلفزيونية إذا كنت بالبيت، القناة 304، أم تطبيق SBS أوديو آب على الهواتف المحمولة، وأيضا سماعات جوجل الذكية. إذا نتوجه للزميل جورج غرام وموجز إخباري من أستراليا اليوم.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. البنيزي يرد على اتهامات المعارضة بشأن تعديلات السكن، وجدل برلماني واسع حول استخدام الخوارزميات الرقمية في تحديد مستحقي تمويل الرعاية المنزلية للمسنين. وزير الدفاع ريتشارد مالز ينفي تعرض أستراليا للغبن في صفقة الغواصات ضمن تحالف أوكوس. وقبل انتخابات نوفمبر، اتهامات متبادلة بين آلان والمعارضة في فيكتوريا حول قوانين التبرعات الانتخابية. وفي أخبار الرياضة، ساحل العاج تلحق هزيمة ودية مفاجئة بفرنسا. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.

0: عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجاناً على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
0: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربي على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، أحلى مستمعي برنامج أستراليا اليوم من إذاعة SBS عربي. واليوم هو الجمعة، آخر أيام الأسبوع وآخر برنامج لهذا الأسبوع الموافق 5 حزيران يونيو 2026. معكم أنا منال العاني
1: وأنا هناء ياسين. شو بك قلتيها اليوم الجمعة هيك؟ لا الجمعة بدها طنة ورنة واحتفال لأن آخر أيام أسبوع طويل من العمل والدراسة، وإن شاء الله يا رب كان أسبوعكم كله نجاح وإنجازات أعزائي. طبعا فقراتنا متواصلة ومستمرة فيما تبقى من هذه الساعة الثانية من عمر برنامجنا. أشرف العزاوي مراسلنا من بغداد في انتظاركم في إعادة لتقريره حول آخر مستجدات الساحة العراقية. بعد ذلك نتعرف على التفاصيل وكواليس الفيلم الوثائقي أنا دمي فلسطيني للناشط الاجتماعي الفلسطيني شامخ بدرة، واللي بياخدنا هذا الفيلم في رحلة مع السيد بدرة من هجرته من شواطئ غزة للمحيطات المختلفة والدول المتعددة حتى وصل إلى أستراليا.
0: أحوال الطقس المتوقعة اليوم غد السبت، أول أيام عطلة نهاية الأسبوع، هيك بدك
1: نهدي السعادة
0: طبعا الويكند أبدا مو سعيد أبدا مو سعيد
1: هذا يعني ويكند سبيشل لأنه لونج ويكند داخل عليه الاثنين طبعا مستمعين.
0: بس احنا يعني تعرفي هنا والمستمعين ما عدنا إجازة أو لونج ويكند، بنداوم يوم الاثنين
1: احنا وأطباء الطوارئ والخبازين ما عدنا إجازة.
0: إذن مستمعين الكرام، بمدينة بيرث أجواء مشمسة ودرجة الحرارة العظمى فيها 22، بأدليد أمطار محتملة 17 درجة، بملبن غائم جزئيا 18، وفي هوبارت غائم جزئيا أيضا 15 درجة مئوية، بكامبرا صقيع صباحي ويتحول الطقس بعد ذلك إلى مشمس إجمالا 15 درجة، بسيدني مشمس أيضا 20، وفي بريسبين أجواء مشمسة 22. ننتقل أخيرا إلى داروين اللي تتمتع بطقس مشمس إجمالا ودرجة حرارة مرتفعة كالمعتاد 31.
2: من مراسلينا،
3: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة العراقية بغداد. أنا بترا توق الهندي.
4: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي أشرف العزاوي. أهلا بك أشرف، وصباح الخير من أستراليا.
5: صباح الخيرات وسعادة بترا وفارس، وأحلى تحية صباحية لكل المستمعين.
3: هلا يا أشرف،
4: أهلا وسهلا بك. يعني نبدأ ونتابع الحقيقة في ملف كنا بدأنا الحديث عنه الأسبوع الماضي، بعد سرايا السلام عصائب أهل الحق، وأيضا فصيل آخر يستجيب لدعوات وضع سلاحه تحت سيطرة الدولة. هل لدينا تفاصيل أكثر عن هذه الفصائل المعارضة، وهل تتوقع انضمام المزيد من هذه الفصائل إلى لواء الدولة إن صح التعبير؟
5: يعني كل هذه الخطوات جاءت بعد خطوة سرايا السلام الجناح العسكري التابع للتيار الصدري، ويبدو أن هذه الخطوة شجعت عدد من الفصائل الأخرى على اتخاذ نفس المسار. بدءا من اليوم كان هنالك تسليم لمقرات القيادة والعمليات من سرايا السلام إلى القوات الأمنية العراقية، تم تسليم الملف الأمني في مدينة سامراء على وجه التحديد إلى القوات الأمنية العراقية، ولا نعلم حتى هذه اللحظة إن كانت سرايا السلام سوف تنتقل لملف أمني آخر وفقا لمهمات تعطيها وزارة الدفاع العراقية أو الحكومة العراقية، ولا نعلم حتى الآن إن كانت سوف تحمل نفس العنوان هذه القوة أم سوف تكون بعنوان آخر وتنضوي تحت يعني عناوين المؤسسات الأمنية الأخرى. الإطار التنسيقي أيضا ربما هو الذي أسهم بتشجيع فصائل أخرى لاتخاذ نفس الخطوات من الإطار التنسيقي الذي يضم الكثير من الكتل السياسية. فوض رئيس الحكومة علي زيدي لحصر السلاح بيد الدولة. بطبيعة الحال هذه النقطة هي إشارة واضحة إلى سلاح الفصائل. طبعا هذا الموضوع جاء في وقت أعلنت فيه الفصائل المقربة من طهران رفضها العمل تحت إشراف الدولة وتسليم السلاح، وأشارت إلى يعني إلى وجود ضغوط أمريكية تمارس على الحكومة العراقية في هذا الملف على وجه التحديد. ربما يعني الاجتماع الذي جرى ل يعني الإطار التنسيقي هو الأول من نوعه داخل الإطار، وأيضا بحضور رئيس الحكومة علي الزيدي بحث نزع سلاح الفصائل وآليات دمج هذه الفصائل مع المؤسسات الأمنية. الإطار التنسيقي يعني بالإضافة إلى تفويضه إلى رئيس الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، يعني بطبيعة الحال دعم لهذه الخطوة يعطي مؤشر على أنه يعني الإطار ربما يقف بالضد من الفصائل التي سوف تعارض هذا الموضوع. أيضا أحد القيادات السياسية التي تمتلك أجنحة تمتلك جناح عسكري وهو أبو آلاء الولائي زعيم كتائب سيد الشهداء غاب عن اجتماع الإطار، وهذا يعطي مؤشر على اعتراض على قرار الإطار. هنالك بيانات تعاقبت من سرايا أولياء الدم وأيضا النجباء وحزب الله العراق، كلها يعني عبرت عن رفضها تسليم السلاح ورهنت أيضا يعني وجود هذا السلاح لإخراج كافة القوات الأجنبية من البلاد. يمكن القول بأنه ما بين ضغوط واشنطن بنزع سلاح الفصائل المقربة من طهران وأيضا رغبة الإطار التنسيقي في إبعاد العراق عن الصراع الإقليمي، يعني لا تزال فارس الحكومة في دائرة الحرج من دون خطوات ملموسة. ربما ثلاث فصائل فقط هي من سلمت أو استجابت لهذه الدعوة، أبرزها سرايا السلام بالإضافة إلى عصابة أهل الحق وأيضا كتائب الإمام علي، أما البقية حتى الآن يعني لم تعطي موقف واضح، بل أن ثلاث فصائل منها وهي هي الفصائل الأقوى حزب الله والنجباء بالإضافة إلى سرايا أولياء الدم وكتائب سيد الشهداء، هذه الفصائل الأقوى لا تزال يعني تتقاطع مع الموقف الرسمي الحكومي.
3: أشرف، تعود قضية الفساد إلى واجهة النقاش السياسي في العراق وسط تساؤلات اليوم حول حجم النفوذ المالي، سيما وأن هذه المرة طالت أعلى هرم السلطة التنفيذية. كيف تفاعل الشارع العراقي مع كشف رئيس الوزراء العراقي عن تلقيه عرضا لرشوة بقيمة 200 مليون دولار؟
5: هي سابقة خطيرة بيترا أن تصل الرشوة إلى رأس الهرم، يعني في الحكومة العراقية لم تحصل سابقا قضية من هذا النوع، ولافت الانتباه أن رئيس الحكومة يكشف هذه القضية بشكل عملي ويعني بشكل واضح. وأيضا هنالك تساؤلات كثيرة، كيف يجرؤ أحد على تقديم رشوة لرئيس الحكومة بهذا الشكل الفاضح إلا إذا كانت هنالك يعني يمتلك حصانة ربما سياسية أو قرابة تمكنه من طرح هذا الموضوع أمام رئيس الحكومة. رئيس الوزراء علي الزيدي كشف عن تعرضه لمحاولة رشوة ضخمة بلغت 200 مليون دولار مقابل التستر على ملفات فساد داخل وزارة النفط. أيضا الزيدي قال يعني أن هنالك وسيط نقل له هذا العرض الفاضح من دون أن يفصح عن من هو يعني هذا الوسيط، وهل سوف تتم محاسبته، هل سوف يتم تقديمه للقضاء العراقي أم لا، لم يكشف هذا الموضوع. القضية أو هذه الرشوة كانت مقدمة بهدف إغلاق ملفات تتعلق بصفقات مشبوهة. أيضا أوضح بأن هذه الواقعة تعكس حجم التحديات التي تواجهها السلطة التنفيذية في ظل تفشي الفساد. طبعا هذه التصريحات تترى جاءت في وقت تزايدت فيه عمليات الاعتقال التي طالت مسؤولين في وزارة النفط وأيضا مديرين في شركة مصافي الشمال، أشخاص بأعمار صغيرة وتم اعتقالهم يعملون في وزارة النفط في مصافي الشمال على وجه التحديد، وهنالك صفقات مشبوهة. لفت الانتباه أحد المعتقلين تم يعني تم ضبط أعداد كبيرة جدا من الأسلحة في منزله، أسلحة متوسطة وخفيفة، لا نعلم كيف يمتلك كل هذا السلاح في ظل وجود القوات الأمنية العراقية. أيضا هذه أثارت حفيظة الرأي العام وتساؤلات كثيرة حول هذا الموضوع. بعض المراقبين يعتقدون بأن ربما يعني قضايا الفساد تشمل مقربين من حكومات سابقة، وهذا الموضوع ربما أيضا يعزز فرضية وجود شبكات محمية تعمل خلف الستار، وأيضا جرأة عرض الرشوة بحد ذاتها على رئيس السلطة التنفيذية تدلل على أن الفساد تحول بترا إلى سلوك مؤسسي ربما اعتاد عليه يعني الذين يعملون في هذا أو المتورطون بهذا المجال لسنوات طويلة. الكثير من المراقبين أيضا يشددون على ضرورة عدم الاكتفاء باعتقال المسؤولين المباشرين بل ملاحقة الوسطاء والجهات الحزبية التي أيضا توفر الغطاء لهذه الممارسات. و يعني الكثير من القيادات السياسية قالت في وقت سابق بأن محاربة الفساد هي أخطر حتى من محاربة الإرهاب. ومنذ أكثر من عقدين من الزمن الشعارات لا تزال موجودة لمواجهة الفساد، ولكن الفساد يستشري أكثر وأكثر.
4: نعم أشرف، أخيرا وفي دقيقة من فضلك، أزمة وقود خانقة يعني مفاجئة الحقيقة في بلد نفطي كالعراق، ويبدو طلبت كل المحافظات العراقية، ما هي الأسباب وراء ذلك؟
5: أزمة وقود تحديدا البنزين في بلد النفط في بلاد الرافدين، كل المحافظات العراقية تعاني من شحن وقود، لا أحد يعلم الأسباب. اللافت الانتباه أنه بعض التصريحات التي جاءت من المتحدث باسم وزارة النفط يعني ألقت اللوم على المواطنين العراقيين فارس، والمواطنون العراقيون أيضا قابلوا هذه التصريحات بسخرية عالية. المتحدث قال بأن يعني أصحاب السيارات يشغلون تكييف السيارات، وهذا يعني يستهلك كميات كبيرة من البنزين. لا نعلم إن كانت وزارة النفط تريد أن يعني في ظل ارتفاع درجات الحرارة أن يقوم المواطن بإغلاق تكييف السيارة أم لا، لكن هنالك أسباب حقيقية. طبعا المتحدث باسم وزارة النفط تم إقالته على خلفية هذه التصريحات، ونتيجة السخرية اللاذعة من قبل المواطنين الأزمة لا تزال مستمرة. البعض حصر هذه الأزمة بعدة أسباب، منها مغادرة بعض الشركات الأجنبية ل يعني الحقول النفطية التي كانت تسهم في تجهيز هذا النوع من البنزين، والبعض الآخر عزى هذا الموضوع لأن الإنتاج النفطي العراقي قد انخفض، وأيضا المخازن بدأت يعني المشتقات النفطية المصاحبة يعني المخازن لا تكفي لاستيعاب هذا الإنتاج، وبالتالي لجأت الحكومة العراقية بحسب الوعود التي طرحتها الحكومة إلى استيراد البنزين خلال الأيام القادمة لفك هذه الأزمة.
3: من العاصمة العراقية بغداد تحدثنا مع مراسلنا أشرف العزاوي، شكرا من القلب لك أشرف.
4: شكرا أشرف، نلتقي الأسبوع المقبل، وكل هذه التقارير الشيقة متاحة للاستماع في أي وقت على SBS Audio App.
6: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب، ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
7: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: تقدم لكم عالما من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. SBS عالم من الاختلاف. شاهدوا SBS على التلفاز على القناة 30 وSBS فايسلاند على القناة 31.
9: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
4: SBS عربي، شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الثلاثاء والخميس في Good Morning Australia لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا فارس حسن،
3: وأنا بترا طوء،
4: ونحن بانتظار مكالماتكم. SBS عربي، صوتكم في أستراليا. اتصلوا بنا على الرقم 1300 799924.

0: في حياة المهاجرين حكايات تبدأ من أرض لا تغادر القلب مهما ابتعدت المسافات. بعضهم يحمل معه صورة قديمة، وآخرون يحملون لهجة أو أغنية أو رائحة خبز من طفولتهم. أما ضيفنا فقد حمل معه بحر غزة. قصة ضيفنا الناشط شامخ بدرة تحولت إلى فيلم وثائقي قصير بعنوان My Blood is Palestinian، أنا دمي فلسطيني، وجد طريقه إلى منصة SBS On Demand ليقدم للجمهور الأسترالي وجهاً آخر لفلسطين، وجهاً إنسانياً نابضاً بالحياة والحنين والأمل. يسعدنا أن نستضيف الناشط الفلسطيني المعروف شامخ بدرة. وفي البداية سألناه أن الفيلم يحمل عنواناً مؤثراً للغاية، أنا دمي فلسطيني، ولكن قبل أن يصبح فيلماً كانت هناك حكاية عنها. يقول شامخ:
1: يعني القصة بدأت أنه أنا تلقيت قبل عام اتصال من أحد القائمين على الفيلم، وهو أسترالي من أصل يعني عربي اسمه أيمن، وبعدين أخبرني أنه في فكرة لإنتاج فيلم وثائقي قصير حول تجربتي وعلاقتي في البحر وغزة ومشروع غزة النيبرز. طبعا النيبرز هو البرنامج الشهير لأستراليا اللي بعلموا فيه الأطفال عن السباحة وعن الطرق التطوير للأطفال يكونوا في المستقبل سباحين ماهرين. أنا في الحقيقة كنت في البداية متردد، لأنه مش عشان الفكرة ما عجبتني، بل أنه كنت أمر بفترة صعبة وأحداث صعبة علينا كأسرة، كنت مشغول متابعة الأوضاع في غزة كمان بعمل السياسي وأمور عائلتي في ظل الحرب، وكانت يعني نعيش بظروف صعبة. ولكن حكى خلينا نلتقي ونتكلم، وبالفعل التقيت فيه وفي المخرج اللي هو اسمه أيمن الوكيل، وهو برضو من مواليد أستراليا من أصول مصرية. تحدثنا عن فكرة الفيلم بعمق، واللي شجعني يعني أني أشارك أنه الفيلم ما بده يتحدث يعني فقط عني كشخص، لكن بده يروي قصة إنسانية فلسطينية يعني فيها ذاكرة، فيها هوية، فيها انتماء، فيها أيضا أمل، وهي قصة جزء من حياتي كفلسطيني أعيش في أستراليا ولدت بفلسطين.
0: وهنا تكمن فرادة الفيلم، فهو لا يقدم فلسطين عبر صور الدمار أو نشرات الأخبار، بل من خلال البحر. فكيف بدأت هذه العلاقة؟ عن ذلك يقول شامخ بدرة:
1: صار الحديث أنه كيف بدايتي مع البحر، وكيف والدي أول من علمني السباحة على شاطئ غزة لما كنت طفل، ومن خلاله بدأت علاقتي في البحر، وهذه العلاقة

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: الثقافة الأسترالية هو ببساطة يعني هو فكرة بسيطة ولكن عميقة. هذا البرنامج كنا نفكر إذا الأطفال في أستراليا بتعلموا السباحة وكيف يعني يكون في عندهم تعاون، فكانت الفكرة ليش أطفال غزة ما يحصلوا على فرص متشابهة، فإحنا فكرنا في هذا البرنامج نمنح الأطفال غزة مساحة للفرح والأمل والحياة حتى في أصعب الظروف. ويعني ما كان الفيلم مكتوب بطريقة تقليدية زي الأفلام الروائية يعني، ومن خلال المقابلات يعني الفيلم يتابع جزءا من رحلة الشخصية، لكن في الحقيقة يبحث عن أشياء يمكن لأي إنسان أن يفهمها. يعني هو مش إشي لوكل هو أو محلي، هو يعني يتكلم عن العائلة، الطفولة، الوطن، الاغتراب، القدرة على الاستمرار في ظل الخسارة أو في الظروف الصعبة. فالفيلم يعني أنتج من خلال اللي هي أفترز، اللي هي المدرسة الأسترالية الوطنية للسينما والتلفزيون والإذاعة، وهي من أبرز المؤسسات السينمائية في أستراليا. يعني هذا مهم لأنه القصة تحولت من تجربة شخصية إلى عمل فني على يد فريق من الشباب الموهوب. وهنا يعني بدي أشكر يعني هذا الطاقم اللي منه المخرج نزار الطبجي وأيمن الوكيل والأفراد الطاقم، يعني منهم دومينيك، أليسا، يعني مجموعة مش متذكر كل الأسماء، لكن هو طاقم كان يشتغل مع بعض. كمان أخي ماجد زودهم بالمواد والأرشيف، وفي كمان أشكر جوج ليز هذا أحد الناشطين. كمان أشكر كريستين ستيوارت، هي رئيس نادي نورث إستين سيرف كلاب اللي هي وفرت المكان لتصوير الفيلم، تشجيعها للمشروع يعني. وإنه يعني لاحظت إنه هدول الشباب طلاب حاولوا يعني يتعاملوا مع الموضوع بكل احترام، وإنهم يظهروا الجانب الإنساني على عكس المحطات الأخرى اللي هي بتذكر فقط العنف، القتل، الخسائر. يعني ما بدهم يظهروا الفلسطيني مجرد رقم في الأخبار، بدهم يذكروا الفلسطيني بطريقة مختلفة، كيف هو يعني بيعيش في الاغتراب، كيف هو بيساهم في التبادل الثقافي، كيف هو رغم الألم إنه برضو يكون في نوع من الأمل، وإنه شو بيكون يعني في المستقبل رغم كل المعيقات ورغم كل التحديات، إلا إنه في تواصل ما بين أبناء الشعب الواحد في أستراليا رغم التعدد والاختلاف الثقافي. وهذا الإشي اللي كتير إحنا عجبني، إنه إني لاحظت إنه فريق العمل بتكون من مجموعة من الطلاب والطالبات الأستراليين والأسترالية يعني، لكن من خلفيات ثقافية مختلفة، لكن الكل جميعهم كان واضح بيؤمن بالتعددية وإعطاء مساحة تعكس تنوع المجتمع الأسترالي.
2: بعد الانتهاء من الفيلم عرض ضمن مهرجان للأفلام الطلابية، فكيف كانت ردود الأفعال؟
1: بعد هيك أنه تم عرض الفيلم ضمن مجموعة كبيرة من الأفلام داخل هذه الجامعة، جامعة المتخصصة في الأفلام. وأنا بصراحة لما رحت حضرت العرض كانت مجموعة كبيرة من الأفلام تعرض، الأفلام القصيرة، وكانت واضح أنه في منافسة ولكن بشكل إيجابي، كان تشجيع للمجموعات اللي تنافست في الأفلام. وكانوا يعني فريق العمل كان يحكي ويقول أنه إحنا بنتأمل أنه يتم يعني عرضه في منصة الأس بي أس أون ديماند، يعني هي منصة مهمة.
2: ثم جاءت المفاجأة الأكبر، اختيار الفيلم للعرض على منصة أس بي أس أون ديماند. فكيف تلقى شامخ والفريق الخبر؟
1: وبالفعل يعني تم اختيار هذا الفيلم وتم عرضه في الاس بي اس اون ديماند، وكانت يعني انه في فرصه انهم يطلعوا على التجربة الفلسطينية مش من خلال الأخبار أو صور الحرب أو من خلال الأرقام يعني، لكن خلال القصة إنسانية عن العائلة والبحر والذاكرة والانتماء. وأنا سعيد إنه الأس بي أس فهمت جوهر الفيلم، وفي الوقت نفسه إنه الفيلم

0: يعني رغم أنه يحمل ألم خلال الحرب، طبعا فقدت والدي وفقدت أخي وعائلته ولا زالوا مفقودين تحت الركام، وتم تدمير عائلتنا بالكامل في غزة، وكانت رحلة صعبة يعني خلال يعني تعرضنا لكارثة، وخلال عامين أو أكثر تمكننا من إجلاء والدتي المسنة إلى أستراليا. وأنه إحنا يعني في الفيلم ذكر كل هذه الأمور، وأنه يعني حاولنا أنه ننقذ ما يمكن إنقاذه، ولكن يعني هو الفيلم ما كان هو يعني يعكس تجربة فقط حزينة، لكن فيها أمل وفيها أنه إحنا لازلنا متمسكين بالحياة، وكمان المحافظ نحن نحافظ على الذاكرة والهوية حتى في أحلك الظروف.
1: في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي خصص شامخ بدرة إهداء مؤثرا لسيدة تدعى كارولاين جراهام. فمن هي كارولاين؟
0: كثير أشكرك على هذا السؤال. كارولاين جراهام هي من المؤسسين برنامج النيبرز بروجرام، اللي هو برنامج الأطفال اللي طبقناه في غزة، وهي كانت رفيقة درب، ومن 8 سنوات هي من دعتني إنه نلتقي في مانلي في النورثين بيتشز لكي نتحدث حول كيف يمكن أن نقدم شيء لأطفال غزة. كان هي عندها فكرة أنها ترسل بعض اللي هو أدوات السيرفينج للأطفال وللشباب في غزة، فأنا حكيت إلها لكارولاين، قلت لها إنه كتير رائع لو إنه نجيب شابين من غزة من زملاء المنقذين يتدربوا، وهيك بنكون في ترابط ما بين سيدني وأستراليا، وبعد هيك لما بيرجعوا الشباب بيطبقوا تدريبات اللي عملوها، وبالفعل عادوا هدول الشابين وطبقوا برنامج النيبرز. وهي وكنت أنا حكيت لها عن الفيلم، في عندها شغف إنه تشوف الفيلم، لكن للأسف إنه يعني توفاها الله ولم تتمكن من مشاهدة الفيلم، لأنه جزء من الفيلم حول برنامج النيبرز اللي إحنا بنتمنى نواصل هذا البرنامج وهذا البروجرام مع غزة حتى بعد ما حدث من حرب. يعني
1: شامخ وهو يشاهد الفيلم اليوم عن ماذا يمثل له شخصيا؟ يقول:
0: اسم الفيلم أنا دمي فلسطيني هو مستوحى من الأغنية الفلسطينية الشهيرة كما تعلم، وهي للفنان الفلسطيني محمد عساف، وهي أغنية حاضرة بقوة في الوجدان الفلسطيني والعربي والإنساني، تعكس الهوية والانتماء والذاكرة.
1: أنا دمي فلسطيني قصة تذكرنا بأن الأوطان قد تبتعد جغرافيا، لكنها تبقى حاضرة في القلب، وأن الإنسان يستطيع أن يحمل وطنه معه أينما ذهب. كان معنا الناشط الفلسطيني الأسترالي شامخ بدرة متحدثا عن فيلمه الوثائقي المؤثر My Blood is Palestinian، أنا دمي فلسطيني، الذي يعرض مجانا على منصة SBS On Demand.
2: شكرا جزيلا للزميل علاء التميمي على إعداد وتقديم هذا البودكاست مع الناشط الفلسطيني الأسترالي شامخ بدرة عن قصة فيلمه الوثائقي أنا دمي فلسطيني My Blood is Palestinian.
3: مستمعينا الكرام ابقوا معنا، ما زال لدينا ساعة ثالثة وهي الأخيرة من عمر برنامجنا، حافلة بالفقرات والموضوعات العديدة سوف نقدم لكم فيها إعادة لحلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية، ثم نجول بعد ذلك في أهم العناوين اللي نالت إعجاب الناس على وسائل التواصل.
2: والآن إلى الزميل جورج غرام ونشرة إخبارية من أستراليا اليوم.

0: في هذه النشرة: البنيزي يرد على اتهامات المعارضة بشأن تعديلات السكن، وجدل برلماني واسع حول استخدام الخوارزميات الرقمية في تحديد مستحقي تمويل رعاية المسنين في المنازل، وزير الدفاع ريتشارد مالز ينفي تعرض أستراليا للغبن في صفقة الغواصات ضمن تحالف أوكوس، وقبيل انتخابات نوفمبر تشرين الثاني اتهامات متبادلة بين ألان والمعارضة في فيكتوريا حول قوانين التبرعات الانتخابية. جورج غرام يحييكم من اس بي اس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل مرحلة حاسمة وسط توالي المواقف السياسية، حيث وصفه الرئيس اللبناني جوزيف عون بأنه الفرصة الأخيرة للبلاد. من جانبه أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بدء انتشار وحدات الجيش في مناطق تجريبية بجنوب لبنان، مؤكدا أن هذه الخطوة العملية لا تسقط الحق في المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل، بل تقرب لبنان من تحقيقه. ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع إقرار الاتحاد الأوروبي حزمة دعم مالي للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو. في المقابل أعلن حزب الله رفضه القاطع للاتفاق واصفا إياه بالاستسلام، وجدد تأكيده على مواصلة القتال ما دامت العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة. وفي سياق متصل ربطت طهران أي تفاهمات محتملة مع واشنطن بوقف الحرب في لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيه. ومن الجانب الإسرائيلي أكدت المتحدثة باسم الحكومة شوش بيدروسيان أن المفاوضات الرامية لتثبيت تفاصيل الاتفاق لا تزال مستمرة حتى الآن.
1: Negotiations are actively ongoing with the goal of advancing a durable ceasefire and creating the conditions for greater stability and security for both of our nations.
0: أستراليا رفض رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الاتهامات بأن تراجع الحكومة عن مواقف سابقة بشأن الإصلاحات الضريبية الذي يعكس جبنا سياسيا. وكان مجلس النواب قد أقر مشروع الحكومة لإصلاح نظام الضرائب، والذي يتضمن تعديلات على الامتيازات الضريبية للعقارات الاستثمارية وإلغاء الخصم البالغ 50% على ضريبة أرباح رأس المال، إلا أن مشروع القانون يواجه اختبارا صعبا في مجلس الشيوخ، حيث قد يحتاج إلى دعم حزب الخضر لتمريره. وتنتقد المعارضة وعدد من النواب المستقلين سرعة طرح هذه التعديلات، مشيرين إلى أنها لم تكن جزءا من برنامج حزب العمال في الانتخابات الأخيرة. لكن ألبانيزي قال إن تغيير الموقف عند الضرورة أفضل من الامتناع عن تنفيذ الإصلاحات يرى أنها ضرورية للاقتصاد.
2: We couldn't continue to kick the can down the road. And we've made a difficult decision. We've changed our position. That's a difficult thing to do. And we understood that there would be criticism of that. But what we couldn't afford to do is to sit back and say, well, you know, we're in a position to do something about this. We know that it's an issue, but we're going to just stand still.
0: دعت المعارضة الفيدرالية إلى تعزيز الدور البشري في القرارات المتعلقة بمنح الدعم الحكومي للرعاية المنزلية للمسنين، ويأتي ذلك بعد جدل أثير حول استخدام خوارزمية حكومية لتحديد أهلية المتقدمين للحصول على الدعم. وقال وزير رعاية المسنين سام راي إن القرارات النهائية تعتمد على بيانات يدخلها ويراجعها البشر، رغم أن الموظفين لا يستطيعون تغيير القرار بعد صدوره عن النظام الإلكتروني. لكن المتحدثة باسم المعارضة لشؤون رعاية المسنين آن راستن رفضت هذا التبرير، معتبرة أنه يجب أن يكون للبشر الحق في مراجعة أي قرار تتخذه الخوارزميات أو تعديله.
3: I have no problem with technology being used to assist decision making, to speed up decision making and get consistency in decision making. But it shouldn't be the computer that makes the decision. There must be a human element in terms of decision making, and the human must have the opportunity to override a decision of a computer when they think it's wrong.
0: نفى وزير الدفاع ريتشارد مالز أن تكون أستراليا قد حصلت على صفقة أقل مما وعدت به ضمن اتفاقية أوكوس الدفاعية. وجاءت تصريحاته بعد الإعلان عن أن أستراليا ستحصل على 3 غواصات نووية مستعملة من طراز فيرجينيا بدلا من غواصتين مستعملتين وأخرى جديدة كما كان متوقعا سابقا. وأثارت الخطوة انتقادات اعتبرت أن أستراليا لا تحصل على القيمة الكاملة للاتفاق الذي تبلغ قيمته 3.68 مليار دولار، لكن مارلز أكد أن أستراليا ستحصل على القدرات العسكرية التي كانت تسعى إليها منذ البداية، مشيرا إلى أن الاتفاق يسير وفق أهدافه الأساسية.
4: We have not identified any further threats to the community from our investigations. So the community can be reassured that there is no known threat to the community at this time.
0: أقر برلمان ولاية فيكتوريا قوانين جديدة تنظم التبرعات السياسية بعد جلسات استمرت طوال الليل. وجاءت التشريعات الجديدة عقب قرار للمحكمة العليا الأسترالية في نيسان أبريل قضى بعدم دستورية بعض الاستثناءات الواردة في قانون الانتخابات بالولاية. وأثارت القوانين جدلا سياسيا واسعا قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، إذ اتهم النائب المعارض ديفيد ساوثويك حكومة الولاية بمحاولة منح نفسها أفضلية انتخابية. في المقابل أكدت رئيسة مجلس الوزراء في فيكتوريا جاسينتا ألن أن القوانين الجديدة تعزز الشفافية وتوفر وضوحا أكبر للناخبين بشأن مصادر التمويل السياسي.
5: Now we announced that there, you know, of the 8 submarines that we will ultimately operate.
0: أعتذر عن هذا الصوت. الآن صوت السيدة ألن.
6: Integrity and transparency around who's donating and how much is absolutely central to the functioning of our democracy, to the functioning of elections, and this is what the Liberal and National parties were voting against.
0: دافع وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر عن استفادة المقيمين الدائمين من برنامج حكومي يتيح شراء المنازل بدفعة أولى تبلغ 5% فقط. وكشفت الجلسات تقديرات مجلس الشيوخ أن أكثر من 51 ألف مقيم دائم استفادوا من البرنامج منذ توسيع نطاقه عام 2022. وكان زعيم المعارضة أنجس تايلر قد تعهد بقصر الاستفادة من البرنامج على المواطنين الأستراليين، إلا أن باتلر اعتبر أن هذا التوجه غير عادل، مؤكدا أن المقيمين الدائمين يساهمون في المجتمع والاقتصاد الأسترالي.
7: Permanent residents are here forever. They're building careers, they're building businesses, they're having children, and we want them to enjoy the full Australian dream, which includes getting into housing. Some in my electorate have been here literally for decades. British, Italian migrants, more recently people from India and China. So they are here for life. Of course, we'd love them as soon as possible to go out and take the citizenship test and go to the ceremony as well. But they are here for life, and we want them to enjoy the full Australian dream.
0: في أخبار الرياضة، مني المنتخب الفرنسي أحد أبرز المرشحين للتتويج بكأس العالم 2026 بخسارة ودية مفاجئة أمام ساحل العاج بهدفين مقابل هدف في مدينة نانت، وذلك قبل أسبوع واحد من انطلاق النهائيات في أمريكا الشمالية. وتخوض فرنسا مباراة ودية ثانية أمام إيرلندا الشمالية في 8 من الشهر الجاري قبل السفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في المونديال. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 71 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع ليوم الغد، في أديلايد أمطار متفرقة 17 درجة، بريسبن مشمس 22، هوبرت غائم جزئيا 15 درجة، داروين مشمس 31، بيرث مشمس 22 درجة، ميلبورن غائم جزئيا 18 درجة، سيدني مشمس 20 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: في 12 من حزيران يونيو ينطلق كأس العالم فيفا 2026 على شاشة SBS. يوم الجمعة تبدأ الدول الثلاث المستضيفة مشوارها في البطولة. يوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل بين البرازيل والمغرب، وأستراليا في مواجهة تركيا. كأس العالم فيفا 2026 مباشر حصري ومجاني على SBS وSBS On Demand.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويا هلا بكم مستمعين الكرام في مستهل هذه الساعة وهي الأخيرة من عمر رحلتنا المسائية عبر أثير SBS عربي وبرنامج أستراليا اليوم. معكم من وراء المايك أنا هناء ياسين
4: وأنا منال العاني. مستمعين الكرام ابقوا معنا على السمع للمزيد من المواضيع لدينا بالنصف الأخير من هذه الساعة، ساعة البرنامج الثالثة والأخيرة. لدينا فقرة أهم ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا مستمعين لدينا حلقة معادة من بودكاست طريق الهجرة اللي عادة يكون ببث مباشر يوم الخميس مع الزملاء بصباح الخير أستراليا. حلقة اليوم مع المحامي محامي الهجرة الأستاذ ناظم البردوع للحديث عن النقاط، طبعا نقاط الحصول على الإقامة الدائمة بالنسبة للمهاجرين، أسرار مهمة من قبل ضيفنا الكريم عن الحصول على الإقامة الدائمة بأستراليا رغم المنافسة الشرسة.
3: إذن ترقبوا مستمعينا هذه الفقرات وباقى من أجمل الأغاني في النصف الثاني من هذه الساعة، لكن في دقائقنا التالية نعيد على مسامعكم حلقة هذا الأسبوع التي بثيناها في الساعة الأولى من بودكاست دردشة عائلية. كان البث مباشر على اليوتيوب على قناتنا أو صفحتنا على الفيسبوك SBS Arabic، وكانت تدور حول موضوع جدا مهم وهو كيف نتعافى من صدمة الطلاق ونستطيع أن نبدأ الحب من جديد والارتباط من جديد. طبعا الأرقام أرقام ونسبة الطلاق ليس فقط في أستراليا لكن حول العالم في ارتفاع، فكانت هذه الحلقة مناسبة لمن يمر بهذه التجربة، تجربة نهاية زواج وطلاق في هذا الوقت بالتحديد.
4: فلنستمع لإعادة لهذه الحلقة الجديدة من بودكاست دردشة عائلية اللي استضفنا فيها باستديوهاتنا بمدينة سيدني السيدة رنفايد مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فض النزاعات.
5: دردشة عائلية، بودكاست يغوص في هموم العائلة العربية الأسترالية.
3: بعد الطلاق توقع الجميع أن أكرس حياتي لأبنائي فقط وأنسى فكرة الزواج والاستقرار.
4: لم أعد أتحمل نظرات الناس حولي بعد الطلاق وأصبحت أتجنب الخروج حتى مع الأصدقاء.
3: يمر الإنسان بعد تجربة الطلاق بمجموعة من المشاعر السلبية من حزن وفقد وألم، فليس من السهل أن يغادر الشخص حياة كان يأمل أن تدوم بحب وتفان، وقد يجد الكثيرون صعوبة كبيرة في التعافي بعد الانفصال، ويتردد في أذهانهم دائما سؤال يقول هل يمكن أن يطرق الحب بي من جديد؟ أهلا بكم، أنا هناء ياسين
4: وأنا منال العاني. نرحب بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة SBS عربي ومتابعينا على صفحتنا على فيسبوك وقناتنا على اليوتيوب SBS Arabic. أهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية، حلقة جديدة نستضيف فيها مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فض النزاعات السيدة رند فايد، لنناقش معا كيف نتجاوز صدمة الطلاق ونتعلم أن نحب من جديد. مساء الخير، معنا اليوم بالاستوديو أستاذة رند.
6: مساء النور، أهلا بكم.
3: أهلا بك ومساء البدايات الجديدة. أكيد تجربة الطلاق ست رند هي من التجارب الإنسانية الصعبة بلا شك، ردود الفعل عليها تكون مختلفة من شخص لآخر بحسب حياته وقصته، لكن عادة ما هي المشاعر التي ترافق الأيام الأولى أو الفترة الأولى التي تلي الطلاق؟
7: طبعا تجربة الطلاق تجربة صعبة جدا، ما حدش بيتجوز وحاطط في باله انه انا ممكن انفصل او اتطلق عن الشخص اللي انا مقررة اني ابني حياتي واسرة معاه. ف بتبقى ميكس من مشاعر مختلفة، منها فقد، منها مشاعر الألم والحزن، منها مشاعر الإحباط الديسابوينتمنت، ان انا بنيت احلام وحياة مع الشخص ده والاحلام دي او الحياة دي اتحطمت. فطبعا بيبقى في مشاعر سلبية كتيرة. في حالات معينة لما بيكون فيها العلاقة اصلا كانت سيئة مسممة مرهقة، بيبقى في احساس بالرليف والراحة انه الحمد لله انا دلوقتي قادرة اتنفس، او انا قادرة اتنفس تخلصت من العلاقة دي. ولكن حتى في العلاقات دي اللي كان فيها العلاقة مضرة، بعد الانفصال بتلاقي الشخص بيحزن على حاجات كتير، مش شرط خسارة الشخص ولكن خسارة الحلم.
4: نعم، وخسارة حتى الأيام والسنوات. أستاذة رند، يعاني الكثيرون بعد الطلاق من تغير نظرة الناس لهم، حتى المقربين تتغير نظرتهم وطرق معاملتهم للشخص من بعد الطلاق، يعني مثلا من تعاطف إلى الشفقة أو حتى لوم ببعض الأحيان. فكيف يمكن لمن يمر اليوم بتجربة الطلاق أن يحتضن، أن يحصن نفسه ويحتضن نفسه ويهتم بحاله، وأيضا يبعد نفسه عن كل الضغوطات الخارجية من لوم، من عتاب، من شفقة، من تعاطف؟
7: نعم، والوضع دلوقتي أحسن كتير مع من كان عليه من 50 سنة 30 سنة. دلوقتي بسبب ارتفاع نسبة الطلاق بقى الأمر شبه عادي، ناس تعودت إن الناس في ناس بتتجوز وتطلق، فما بقاش بصعوبة مثلا أيام أمهاتنا. ولكن في لسه في النظرة دي للست والراجل لما يطلقوا إن أكيد في حاجة غلط، أكيد هم ما عملوش حاجة صح، ففي الاستجمة أو الوصمة. فنتعامل معها إزاي؟ واحد، نعرف إن أنا دي مش هويتي، مطلقة مش هويتي، مش هلبسه كليبل هلبسه عليا وامشي بيه. فأنا حاجة واللي حصل لي أو my experience تجربتي حاجة تانية، دي مش الهوية بتاعتي، دي مش my identity. فدي مهمة ان انا احطها في دماغي. الحاجة التانية، اختار الحوالية، اختار بالعكس، اختار ناس يدعموني في الفترة الصعبة دي، مش ناس يحطموني. فيما على الأسف ناس قريبين منك قوي قوي حيبعدوا لما الواحدة بتتطلق، دول مش ناسك، اعتبريهم مش ناسك، وخلقي لنفسك جو ومجتمع وأسرة جديدة، ناس يطبطبوا عليكي ويساعدوكي ترجعي تقفي مرة تانية على رجلك.
3: ذكرتي سترند إنه النظرة اليوم لفكرة الطلاق أقل يعني تقليدا ووصمة من ما كانت عليه في الماضي، هل هذا ينطبق وهذا الوصف ينطبق على من تتعاملين معهم ضمن عملك من الأستراليين المولودين هنا في أستراليا، الأستراليين اللي واصلين من كبالغين وناس كبار من دولنا الأم الدول العربية، هل أيضا هذه الوصمة تختلف من الرجل الذي يطلق والمرأة بعد الطلاق؟
7: نعم، على حد سواء الأستراليين أو العرب في دولنا العربية أو العرب المولودين هنا، نسبة الطلاق بشكل عام everywhere بقت أعلى بكتير. ففي تقبل لفكرة الطلاق أكتر بكتير من ما كانت عليه، ولكن ما زالت مع الأسف المرأة متضررة أكتر من فكرة الطلاق من الراجل. فالوصمة ما زالت بتمسك في المرأة وتأثر فيها وعلى حياتها أكتر من الراجل مع الأسف.
4: وأيضا أستاذة رند، يمكن الحديث عن الطلاق أو أي موضوع مؤلم خلينا نسميه مهما كانت نتيجته سواء إيجابية أم سلبية تكون أسهل بكثير من الشيء اللي نعيشه. فيمكن حابين نأخذ من حضرتك أهم 3 خطوات تساعد على التعافي من صدمة الطلاق.
7: نعم، أول خطوة أنه أحاول أشوف أنا تعلمت إيه من التجربة دي، ما أعتبرهاش فشل، أوكي، أعتبرها تجربة، مرحلة مريت بها عشان أتعلم شيء معين. فدي أول وأهم خطوة، ما خليهاش إن هي تidentify me، ما خليش التجربة دي تتعلم عليا، أو إن هي تخليني لابسة نظارة سودة طول الوقت وشايفة الدنيا سواد، أو أعمم مثلا إن كل الرجالة كده أو كل الستات كده، ده غلط، أوكي. فما خليهاش تغير مني، أخليها تعلمني تضيف لي. دي أول حاجة. تاني حاجة، أختار الناس اللي يدعموني، مهمة أوي أوي أوي، أختار حواليا ناس يكونوا داعمين لي في الفترة دي، ده هيساعدني إن أنا أتشافى وأتعافى من ألم الطلاق والانفصال. تالت حاجة، إنه أفتح قلبي، أفتح قلبي لتجربة جديدة، أفتح قلبي إن أنا أخش تجربة تانية، أعرف حد تاني. ما مش زي ما حكيتي هنا إنه خلاص أنا أكرس حياتي لأولادي وأنا جربت حظي مرة وخلاص على كده. لا، ليه؟ في زواجات أصلا مش معمول عشان تبقى مدى الحياة. كل علاقة بنخشها هي مرحلة إعداد. كل علاقة بنخشها وبنفشل فيها في حياتنا ده مش فشل، دي مرحلة إعداد. عارفة زي الفيديو جيمز، ليفلز، مراحل بتتعلمي، بتطلعي بمهارات. انتي مش بتبدأي من الصفر، انتي بتبدأي بمهارات وخبرات سابقة أعلى بتخليكي تاخدي قرارات أفضل في المستقبل.
3: الحديث عن الحب والارتباط بعد الطلاق يمكن حديث البعض يرى مخالف لها الفكرة التقليدية اللي بنتحدث عنها عن الزواج وديمومته، لكن أيضا مشكلة تواجه الكثيرين بعد الطلاق هي أنهم بيشعروا بعدم الثقة في اختياراتهم، يخشوا من أنهم يفشلوا مرة أخرى في التجربة التي تلي الطلاق، فكيف يمكن تجاوز هذا الخوف؟
7: نعم، إحنا زي ما قلنا في الخطوات اللي فاتت، آخر خطوة أن افتحي قلبك لأن أنت تحبي تاني وتعرفي حد تاني وتخشي تجربة جديدة. فالنصيحة اللي هقولها دي لا تتناقض مع النصيحة دي. النصيحة هي أنه ادي نفسك فرصة أن أنت تهيل، أن أنت تتعافي من التجربة السابقة. ادي نفسك فرصة أن أنت ما تحمليش جروحك وتخلي شخص جديد يدفع تمن حاجات هو أو هي ما عملوهاش. فأنه يس، افتحي قلبك، أنت دلوقتي معاكي مهارات مختلفة. في الأبحاث أثبتت أن الزواج التاني بينجح أول من الأول، أكتر من الأول. ليه؟ لأن الناس بتتعلم، بيتعلم أخطائه، بيتعلم هو عايز إيه، ما بيمثلوش زي مثلا هم صغيرين فترة الخطوبة كل واحد بيبين أحسن ما عنده. الزواج في مرحلة ناضجة بيكون أن الواحد عارف كويس قوي هو عايز إيه وبيتكلموا بصراحة ووضوح، ما عندهمش وقت يضيعوه.
4: نعم، التجربة بالأخص أستاذة،
7: وخبرة، خبرة وتجربة بتخليهم يحافظوا على العلاقة بشكل أفضل.
4: نعم، افتحي قلبك وحبي من جديد. هل عندك رينج أو وقت محدد من بعد نهاية العلاقة، سواء علاقة حب أو طلاق، إنه الإنسان يبدأ يفكر بعلاقة جديدة أو يفتح قلبه وما يخاف من العلاقة؟ لأنه بتعرف يا أستاذة رند بنشوف خوف، لأنه تعتبر صدمة أولى، فما ما يريدون الأشخاص يكررون هالشي هذا بصدمة ثانية. عندك وقت محدد تخبرين عنه؟
7: الموضوع بيختلف من شخص لآخر. نصيحتي إنه don't jump into a new relationship straight away، ما تخشوش في علاقة
4: ثاني يوم
7: على طول، لأن في ناس بتعمل كده، بيدا والفراغ ده بيملوه بحاجة تانية.
4: صح،
7: ده لا، بلاش، ممنوع. في العادة الشخص بيحتاج وقت عشان يتعافى من 6 شهور لسنة، فالأفضل إن إحنا نحاول ما نخشش في علاقة إلا لما يعدي مثلاً 6 شهور لسنة تقريباً، وأكون في الفترة دي بشتغل على نفسي، بعالج نفسي، بحاول إن أنا أداوي قلبي وجروحي، مش إن أنا من شخص لشخص لشخص.
4: نعم.
3: كيف يمكن تجنب أخطاء وقعنا فيها في العلاقة الأولى، سواء كانت زواج أو ارتباط؟ كثير من الناس لو الشخص يتابع حياتهم من برا يعرف أنه عندهم باترن، يعني يبحثوا دائما عن نفس الصفات في الشخص أو في الشريك ويكرروا نفس الأخطاء، وأنت بتكون شايف من البداية أنه العلاقة دي مش ماشية مظبوط، بس خايف تجرح أحساسهم. كيف نساعد شخص على أنه لا يقع ويكرر نفس الأخطاء في سواء اختيار الشريك أو التعامل معه أو التفاعل مع العلاقة عندما تتطور؟
7: نعم، مع الأسف this is inside job، يعني ده شغل داخلي. مهما أنت اتكلمتي مع صديقتك أو صديقك أو وحكت لهم لا لا لا، حاول تعمل reflection، حاول أنت تراجع حساباتك، حاول أنت تشوف العلاقة الأولانية دي ما نجحتش ليه. لو الشخص ده ما عندوش دافع ذاتي إن هو يقعد مع نفسه ويعمل real reflection، يراجع كل حاجة حصلت في العلاقة وtake responsibility، take ownership، إن أنا أشوف لك أنا غلطت في 1 2 3 4. لو الشخص ما عندوش الدافع والذاتي إن هو يعمل ده، مع الأسف مش هيتعلم من أخطائه، مع الأسف هيعيد التجربة، هيكون أشخاص نفس الشخص في أجساد مختلفة.
4: نعم،
7: فمع الأسف يعني.
4: فعلاً موضوع حيوي واجتماعي مهم، بالأخص بظل ما تحدثت إنه نسب الطلاق مرتفعة أكيد بحسب أرقام الجهات المختصة. نشكر الجزيل الشكر أستاذة رند فايد، مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فض النزاعات، على وجودك معنا اليوم بحلقة جديدة من بودكاست دردشة عائلية.
3: إذن مستمعينا، كل يوم جمعة أنتم على موعد يتجدد مع حلقة مميزة من بودكاست دردشة عائلية، نناقش فيها هموم وشجون الأسرة الأسترالية العربية، بنغطي قضايا عاطفية، قضايا زوجية، أيضا تربية الأبناء والتعامل مع المراهقين والتعامل مع فجوة الأجيال وتباين وجهات النظر التي قد تقود إلى بعض التحديات والمشاكل هنا في أستراليا. ابقوا دائما على السمع وتابعونا على الهواء وكذلك على منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي SBS Arabic على الفيسبوك على الانستغرام وقناتنا على اليوتيوب.
4: لكن الآن مستمعين الكرام، حتى حين موعد الموجز الإخباري الأخير والزميل جورج غرام، نتوقف مع أغنية سلام لمحمد فؤاد.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. البنيزي يرد على اتهامات المعارضة بشأن تعديلات السكن، ووزير الدفاع ريتشارد مالز ينفي تعرض أستراليا للغبن في صفقات الغواصات ضمن تحالف أوكوس، وبدء أعمال الحفر النفق الثالث أسفل ميناء سيدني، وحزب أمة واحدة يضطر لتوضيح سياساته الإسكانية عقب موجة ارتباك وتضارب في تصريحات نوابه. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: المعلمون المتميزون يبحثون دائماً عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
2: SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
3: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
4: Okay, Google. Listen to SBS Arabic 24.
5: Okay, playing now.
1: SBS عربي 24 الآن على مكبرات صوت جوجل الذكية. كل ما عليكم فعله هو القول بالإنجليزية
6: Hey Google, play SBS Arabic 24.
1: وستنقلكم مباشرة إلى البث الحي لإذاعتنا.
7: عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام، ويسعدنا أن نكون معكم دائما عبر أثير SBS عربي والفقرات العديدة والمتنوعة التي نقدمها لكم على مدار 3 ساعات من عمر برنامجنا أستراليا اليوم. معكم من وراء المايك أنا هناء ياسين
8: وأنا منال العاني، ويترافق معنا الزميل جورج غرام على النشرات والمواجز الإخبارية. مستمعينا نكون بعد قليل بفقرة أهم ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا إعادة حلقة جديدة من بودكاست طريق الهجرة مع المحامي ناظم البردو، حاورته الزميلة بترا طوق الهندي والزميل فارس حسن. لكن الآن أعزائي المستمعين، أحوال الطقس المتوقعة اليوم غد السبت أول أيام عطلة نهاية الأسبوع، نبدأها من مدينة بيرث. أجواء مشمسة ودرجة الحرارة العظمى فيها 22. بأدليد أمطار محتملة 17 درجة، وفي ملبون غائم جزئيا 18. هوبرت غائم جزئيا 15 درجة. كامبرا صقيع صباحي ويتحول الطقس خلال اليوم إلى مشمس إجمالا 15 درجة أيضا. بسيدني أجواء مشمسة 20. في بريسبن مشمس أيضا 22. وفي داروين أيضا أجواء مشمسة 31.

0: يا هلا بكم مستمعينا الكرام في مثل هذا الوقت من كل مساء نتوقف وإياكم عند تفاصيل لعناوين شغلة بال الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، واخترنا لكم عنوانا يتعلق بعطلة نهاية الأسبوع الطويلة أو اللونج ويك إند المقبلة علينا الآن بمناسبة عيد ميلاد الملك.
1: فعلا مستمعين الكرام، دبل ديميرتس طبعا ببعض الولايات الأسترالية بدأ نظام أو تطبيق نظام النقاط المرورية المضاعفة بولايتي نيو ساوث ويلز وكامبرا الاي سي تي العاصمة الفيدرالية تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة عيد الملك، بخطوة تهدف إلى تعزيز السلامة على الطرق وأيضا الحد من المخالفات الخطرة خلال فترة مستمعينا تشهد زيادة بحركة السفر والتنقل.
0: إذن هذا النظام الدبل ديميريت وخسارة الخسارة المضاعفة للنقاط في حال ارتكاب أي مخالفة مرورية دخل حيز التنفيذ اعتبارا من أمس الخميس الخامس من اليوم الجمعة الخامس من حزيران يونيو، ويستمر حتى منتصف ليل الأحد الثامن من حزيران يونيو. بالتزامن مع هذه العطلة تطبق السلطات خلال هذه الفترة عقوبات مشددة على عدد من المخالفات المرورية الخطرة، حيث تضاعف نقاط المخالفات المسجلة على رخص القيادة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين السلامة المرورية. يا ترى شو هي أبرز المخالفات اللي راح تطبق فيها هذه الخسارة المضاعفة للنقاط منال؟
1: أولا هنا تجاوز السرعة المحددة، الاستخدام الغير القانوني للهاتف المحمول أثناء القيادة أي الهاتف اللي ما مربوط بالبلوتوث، وعدم ارتداء البلسيت أو حزام الأمان، قيادة الدراجات النارية من دون خوذة أو هلمت، وأيضا مناطق المدارس تبقى طبعا مستمعينا خاضعة للتوقيتات المرورية المعتادة يوم الجمعة اللي هو اليوم، الأمر الذي قد يترتب عليه عقوبات إضافية لبعض المخالفات المرتكبة داخلها حتى وإن كان يوم الاثنين، فستل أنه يجب على السائقين الالتزام بالسكول زون أو مناطق المدارس.
0: نعم مستمعين، السلطات أيضا حذرت السائقين من أنه كاميرات رصد استخدام الهواتف المحمولة ستواصل عملها في ولايتين نيو ساوث ويلز وكامبرا، حيث يواجه طبعا في كل الولايات لكن في الولايتين هدول لأنه عليهم الدبل ديميريت، حيث يواجه السائق الذي يضبط مستخدما هاتفه أثناء فترة النقاط المضاعفة غرامته راح تصل ل 423 دولار، وسترتفع إلى 562 دولار في مناطق المدارس أو السكول زون، فضلا عن تسجيل 10 نقاط مرورية على رخصة قيادته. يعني أنا أعتقد خسارة النقاط المضاعفة أسوأ من الفاين
1: طبعا، يعني قصدك المادة أسوأ من الغرامة النقدية؟ أيوة. طبعا الغرامة
0: النقدية فجأة تتبخر نقاطك وتضطري
1: ما بتشوفي حالك نقطة واحدة لا هو تتحكين
0: نقطة ما تروي العطشان وما تقدر تخليك تسوقي
1: تتحكين أنت هنا عن الغرامات والمبالغ وأنا دا أحكي مع حالي هل هذه عطلة أم رعب ما بنطلع خلاص قعدوا في البيت
0: لا هي تذكير للمتهورين، أنا عارفك أنت دقيقة ويعني تحترمي قواعد المرور
1: طبعاً
0: منال
1: طبعاً.
0: لكن لأي حد تسول له نفسه، شايفة هالكلمة بالذات يعني كأنه راح يرتكب جناية، تسول له نفسه أنه يخالف قواعد المرور، الشرطة بالمرصاد وهالمخالفات كل على اليمين والشمال، فعلا الواحد لو خاطر إذا هذا التهور.
1: إذا نتمنى لكم السلامة مستمعينا، قودوا بحذر بالأخص بظل الأجواء الماطرة، يعني البحر كنا بمدينة ملبن الأمطار حتى الماسحات تبع السيارة ما هدأت هنا بسبب الأمطار الغزيرة، يعني مع الماسحة وما بشوف الطريق يعني انهالت عليه الأمطار الغزيرة، فنتمنى السلامة.
0: كانت يعني ما بتحارب عكس التيار فعلا،
1: يعني
0: التيار المطر
1: تحسيها بتصرخ بتصرخ من كثرة وغزارة الأمطار، فنتمنى السلامة للجميع مستمعينا بغض النظر عن غرامات وعن نقاط، المهم الصحة والسلامة.
0: وأنا شعاري دائما أن تصل متأخرا خيرا من ألا تصل أبدا، قديش دائما
1: يعني شو ورانا،
0: الواحد لازم يتذكر أنه في أهل وأحباب وناس حياته أهم عندهم من أي شيء، لازم يوصل لهم بسلامة، وأن يصل متأخرا قليلا أحسن من أنه يسرع ويخالف ويعرض نفسه والآخرين للخطر. مستمعينا الكرام نتوقف مع فاصل غنائي قصير، وبعد ذلك نستمع وإياكم لحلقة هذا الأسبوع من بودكاست طريق الهجرة.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
2: SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
3: SBS سبورت، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport.
4: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
5: طريق الهجرة. أهلا بكم في بودكاست طريق الهجرة من SBS عربي. أنا بترا طوق الهندي.
6: وأنا فارس حسن. ونشير في مطلع هذا البودكاست أن المعلومات الواردة فيه ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، لذا يرجى عليكم استشارة محامي مستقل إذا لزم الأمر.
5: فارس، حلقتنا لليوم راح تفوت على كواليس الهجرة الماهرة لأستراليا، وراح نسأل هل انتهى عصر النقاط، لأن برامج الهجرة الماهرة اليوم عم تشهد منافسة متزايدة بظل استمرار الطلب المرتفع على تأشيرات الإقامة الدائمة، سيما ضمن الفئات الماهرة المستقلة. نتحدث عن الفئة 189، أيضا الفئة 190 والترشيح من قبل الولايات والأقاليم، وأيضا الفئة 491.
6: بالgood old days، يعني قبل شيء 10-11 سنة كان بس نقاط، وكان مش ضروري يكون معك كتير نقاط، وعم بحكي يعني من منطلق تجربة شخصية، ولكن نظام النقاط بطل أساس التقييم. صار الحصول على invitation أو دعوة مش مرتبط بس قدي عندك points، بيعتمد كمان على احتياجات سوق العمل، أولويات كل ولاية، الموقع الجغرافي، واختيار المسار الأنسب طبعا لكل متقدم.
5: بالفعل فارس، اليوم مع ازدياد أهمية ترشيحات الولايات والمسارات الإقليمية، هل ما زالت النقاط هي العامل الحاسم بالوصول لهالأرض الحلم للكتار؟ بودكاست طريق الهجرة اليوم رح يسلط الضوء على واقع الهجرة الماهرة إلى أستراليا، وبيسعدنا ينضم لنا مباشرة على الهواء محامي الهجرة أستاذ ناظم البردوع. صباحك خير وبركة.
7: صباح الخير بترا، صباح الخير فارس، صباح الخير للمستمعين.
5: ناظم، بداية خلينا عن شوي نقرأ هالتغير بواقع الهجرة الماهرة بأستراليا، وأبرز التحولات يلي اليوم لازم ينتبه لها كل متقدم.
7: بصراحة يعني مثل ما كان عم بيقول فارس، خلال آخر كم سنة شفنا تغييرات كبيرة جدا ببرامج الهجرة الماهرة. من قبل مثل ما قال فارس، كان التركيز الأكبر هو على عدد النقاط، وما كان في عنا موضوع انتظار دعوة من ولاية أو من دائرة الهجرة للتقديم على الهجرة، هجرة المهارات. اليوم صار في أكيد عوامل إضافية كتير مهمة، مثل مع الفارس كمان احتياجات سوق العمل هو أهم شيء، وأولويات الولايات والأقاليم، وحتى المنطقة اللي الشخص هو ناوي يعيش فيها أو يشتغل فيها كمان، كيف بنقي المنطقة كمان صارت نقطة مهمة جدا. يعني كمان عم نشوف تركيز كبير كتير على الهجرة الإقليمية للمناطق النائية، واللي هي مشمولة من خلال ترشيح الولايات، لأنه الولايات بحق لهم يرشحوا عدد من الفيس كل سنة. هلأ بنحكي نحن بالأعداد وبنعطي شوية أرقام مشان نقرب للمستمعين. الحكومة الإسترالية عم تجرب توزع المهاجرين على عدة مناطق، على مناطق مختلفة بإستراليا، وتسد النقص الموجود بالمهن المطلوبة. لذلك أنا برأيي أي شخص عم يفكر بالهجرة لازم يتطلع على الصورة الكاملة وما يركز بس على موضوع النقص. أكيد بما أنه عم نحكي نحن بموضوع الولايات، خليني بس أعطي هيك شغلة على السريع لنشوف كيف توزعوا النقط أو عدد التأشيرات حسب الولايات. مثلا بين 1/7/2025 ل 30/4/2026، يعني بآخر سنة تقريبا، حسب الولايات على التأشيرة 190 اللي هي تأشيرة الإقامة الدائمة من خلال كفالة الولاية، عندنا ICT يعني كامبرا عطوا 604 فيز، عندنا نيو ساوث ويلز يعني بسيدني عطوا 1894 فيزا، بنورثرن تيريتوري 741، كوينزلاند 1254، بساوث استراليا 911، بتازمانيا 988، وبفيكتوريا 2237، وويسترن استراليا 1443 فيزا. هذه كيف موزعين على الولايات اذا منتبه. فاكيد كل ولاية لها حصة معينة من التأشيرات الهجرة الماهرة تقدم عليها. ومثل ما شفنا هون أنه بالنسبة للفيزا 190 اللي هي إقامة دائمة من خلال كفالة ولاية، كانت حصة فيكتوريا هي الأعلى ب 2237 فيزا.
6: فارق كبير يعني عن باقي الولايات. طب ناظم، يعني بزمان زي ما انت حضرتك حكيت، يعني زمان كانت النقاط كتير مهمة، كان الواحد يعمل آيلتس يكون بالعمر المناسب، عنده سنين خبرة ودارس هندسة مثلا أو IT أو أي مجال مطلوب، وطريقه شبه واضح يعني للهجرة. طب جاك هلأ مثلا كلاينت قال لك أنا بدي أكون سكيلد مايجرنت، وين بتوجهه؟ يعني على مثلا برامج ترشيح الولايات اول حتى ياخذ كمان نقاط، او شو بكون، يعني شو بتكون الاستراتيجي للتعامل مع هيك شخص؟
7: هلا اكيد النقاط بعد مهمه جدا، يعني لازم المستمعين يفهموا النقطه، النقاط بعد مهمه جدا، وفي نقاط اذا الشخص ما عنده 65 نقطه اللي هي اقل نقط ممكن اي شخص يقدم على الهجره الماهره باستراليا، حتى ما يفكر. يعني كمان عنا أشياء أساسية مثل اللغة الإنجليزية، لازم يكون في مستوى معين من اللغة الإنجليزية كمان، هيدا من دونه ما أي شخص ما بيقدر يقدم. أنا إذا أجاني أي شخص هلأ أهم تركيزي حيكون على المهنة، لأنه اختيار المهنة اللي بده يقدم عليها بالمستقبل هو حيكون أهم موضوع بالنقطة، يعني أهم نقطة، لأنه في مهن مطلوبة جدا ومهن عم بيجينا عليها دعوات بنقط قليلة وأقل نقط، وفي مهن عم تكون صعبة جدا. يعني خليني أعطيك مثال صغير، حاليا اللي عم يجرب يدرس هندسة أو محاسبة accountant ومخلص accountant، بآخر invitation round ما عطوا ولا محاسب، يعني ما عملوا دعوة لولا أي محاسب أبدا، بينما الأشخاص اللي درسوا مهن معمارية مثلا bricklayer مثلا، يعني اللي بيعمروا خفان، الكاربنتر اللي بيشتغلوا بالخشب، الإلكتريشن اللي بيشتغلوا بالكهرباء، هذول أخذوا دعوات بنقط قليلة جدا، يعني minimum points اللي هني 65 نقطة. فكتير مهم الشخص يستشير محامي قبل ما يبلش بأي، خصوصا إذا كان النية النهائية إنه يوصل للإقامة الدائمة من خلال هجرة المهارات، اعمل استشارة قبل ما تفوت بموضوع الدراسة وتبلش دراسة، لأنه

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: مواضيع الأشخاص اللي عندهم مهارات بالعمار مثل البريكلايز، مثل اللي حكينا فيهم، مثل الكهرباء، المي، كل هالمهارات اللي لها علاقة بالمهن المعمارية مطلوبة جدا من خلال بولاية كوينزلاند. هلا أكيد في أوقات بيكون في شروط زيادة، مثلا إنه الشخص يعيش يكون عايش بالولاية له فترة، مثلا في عندك بكوينزلاند من لازم الشخص يكون عايش هونيك له 3 أشهر. عندنا شروط تانية أوقات إذا الشخص لازم يكون دارس بالولاية، يعني كل ولاية عندها شروط مختلفة حسب المهنة المطلوبة، فالمعايير بتختلف من الولاية للتانية. لكن غالبا موضوع المهنة والخبرة ومكان الإقامة الحالي وأحيانا وجود عرض عمل أو دراسة بالولاية، ولهيك من الضرورة متابعة شروط كل ولاية بشكل منفصل لأن الشروط ممكن تتغير من سنة للتانية.
4: طيب ناظم، شو في هيك مسار سكيلد مايجريشن أو هجرة ماهرة ما عم بياخد اهتمام كافي، مع أنه ممكن يكون فرصة يعني كتير منيحة للناس اللي عم يسمعونا؟
3: هلا أنا ذكرت موضوع المحاسبين حاليا، يعني كتير حرام أكلينا لأنه ما عم بيصلون أي invitation. هلا على فكرة نحن فاتحين موضوع السكيلد مايجريشن اليوم هجرة المهارات، وهو اليوم هلا دائرة الهجرة اليوم ب4/6/2026 بيعملوا النيو انفيتيشن راوند، يعني هيدي لما بيدعوا الناس انه يقدموا على الإقامة الدائمة من خلال الهجرة الماهرة. اليوم بالتحديد حيكون في انفيتيشن راوند، لأنه آخر واحدة كانت بالشهر 11/2025، واليوم عندنا انفيتيشن راوند جديدة. حنشوف، أنا بحس إنه هلأ مع الميزانية اللي طلعوها جديد بحس حيكون في تركيز عالي جدا على الأشخاص الموجودين أو دارسين داخل أستراليا، بحس حيكون عندهم حظ أوفر من أي شخص عم جرب يقدم من خارج البلد، لأنه الحكومة الفيدرالية أعلنوها بشكل واضح إنه حيصير التركيز أكتر على الأشخاص اللي بيكونوا دارسين وموجودين داخل أستراليا.
5: ويمكن هذا الموضوع لحاله بحاجة هيك نوقف عنده بشكل مطول. شوية تيبس في آخر الحلقة ناظم ليلي عم يسمعنا، شو بتقلون حول تحديدا هالموضوع؟
3: النصيحة الأهم اللي بدي أعطيها أنه أي شخص ناوي على يقدم على هجرة لأستراليا ما ينظر للهجرة أنه كطلب تأشيرة فقط، بس هو يطلع عليه كمشروع طويل الأمد بده تخطيط وبده استراتيجية. بلشوا بكير، فهموا الخيارات مظبوط، أكيد تابعوا التغييرات بشكل مستمر، وحاولوا تبنوا ملف يكون قوي متوازن. والأهم من أهم شيء أنه ما تقيس فرصك بعدد النقاط الموجود معك، لأنه النجاح بيعتمد على اختيار الطريق المناسب بقدر ما بيعتمد على قوة الملف بحد ذاته. كل حالة إلى ظروفها الخاصة، لذلك من المهم الحصول على استشارة مهنية بشكل مبكر جدا. أنا هذه كتير بنصح فيها.
4: كتير حلوة النصائح وذهبية. شكرا جزيلا لك محامي الهجرة ناظم البردوع، نلتقي إن شاء الله الأسبوع المقبل.
5: شكرا ناظم. وبنهاية البودكاست نشير إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، نظرا لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر. دايما منذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل.
6: وصلنا وإياكم أعزائي لنهاية هذه الرحلة المسائية ومشوارنا عبر أثير SBS عربي. كان برنامج أستراليا اليوم حافلا بالفقرات والموضوعات، المتابعة لكل ما هو مهم بالنسبة لنا كأسترالي من أصول عربية. نأمل أن كل هذا المحتوى قد نال رضاكم.
7: بالختام شكرا مستمعينا، وشكر خاص للمتصلين اللي شاركونا بحوارنا المباشر اليوم، وأيضا شكرا للزملاء اللي كانوا معنا بإعداد فقرات اليوم. نبدأ الشكر من زميل جورج غرام اللي كان معنا على النشرات والمواجز الإخبارية. انتظروا جورج بتمام الساعة 6 بنشرة موجزة للأخبار. شكرا للزميل علاء التميمي، فارس حسن، وبترا طوق الهندي،
6: ومني أنا هناء.

0: ياسين، أتمنى لكم أمسية سعيدة وآمنة، وعطلة نهاية أسبوع طويلة تكون أيضا آمنة، وتقودون فيها على الطرقات بكل سلام والتزام بالقوانين، تستمتعوا بهذه الفترة مع الأهل والأحباب، ولكن لا تنسوا نحن عبر أثير SBS عربي معنا إجازة ولا عنا كلل ولا ملل، برامجنا تتواصل في يوم الاثنين، فابقوا دائما على السمع.
1: أطيب الأمنيات لكم مني أنا منال العاني، تصبحون على خير.

0: جورج غرام يحييكم من SBS عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. رفض رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الاتهامات بأن تراجع الحكومة عن مواقف سابقة بشأن الإصلاحات الضريبية يعكس جبناً سياسياً. وكان مجلس النواب قد أقر مشروع الحكومة لإصلاح نظام الضرائب، والذي يتضمن تعديلات على الامتيازات الضريبية للعقارات الاستثمارية وإلغاء الخصم البالغ 50% على ضريبة أرباح رأس المال، إلا أن مشروع القانون يواجه اختبار صعبا في مجلس الشيوخ، حيث قد يحتاج إلى دعم حزب الخضر لتمريره. وتنتقد المعارضة وعدد من النواب المستقلين سرعة طرح هذه التعديلات، مشيرين إلى أنها لم تكن جزءا من برنامج حزب العمال في الانتخابات الأخيرة. لكن ألبانيزي قال إن تغير المواقف عند الضرورة أفضل من الامتناع عن تنفيذ إصلاحات يرى أنها ضرورية للاقتصاد.
1: We couldn't continue to kick the can down the road. And we've made a difficult decision. We've changed our position. That's a difficult thing to do. And we understood that there would be criticism of that. But what we couldn't afford to do is to sit back and say, well, you know, we're in a position to do something about this. We know that it's an issue, but we're going to just stand still.
0: دعت المعارضة الفيدرالية إلى تعزيز الدور البشري في القرارات المتعلقة بمنح الدعم الحكومي للرعاية المنزلية للمسنين، ويأتي ذلك بعد جدل أثير حول استخدام خوارزمية حكومية لتحديد أهلية المتقدم للحصول على الدعم. وقال وزير رعاية المسنين سام راي إن القرارات النهائية تعتمد على بيانات يدخلها ويراجعها البشر، رغم أن الموظفين لا يستطيعون تغيير القرار بعد صدوره عن النظام الإلكتروني. لكن المتحدثة باسم المعارضة لشؤون رعاية المسنين أن راستون رفضت هذا التبرير، معتبرة أنه يجب أن يكون للبشر الحق في مراجعة أي قرار تتخذه الخوارزميات أو تعديده.
2: I have no problem with technology being used to assist decision making, to speed up decision making and get consistency in decision making. But it shouldn't be the computer that makes the decision. There must be a human element in terms of decision making, and the human must have the opportunity to override a decision of a computer when they think it's wrong.
0: نفى وزير الدفاع ريتشارد مالز أن تكون أستراليا قد حصلت على صفقة أقل مما وعدت به ضمن اتفاقية أوكوس الدفاعية. وجاءت تصريحاته بعد الإعلان عن أن أستراليا ستحصل على 3 غواصات نووية مستعملة من طراز فيرجينيا، بدلا من غواصتين مستعملتين وأخرى جديدة كما كان متوقعا سابقا. وأثارت الخطوة انتقادات اعتبرت أن أستراليا لا تحصل على القيمة الكاملة للاتفاق الذي تبلغ كلفته 368 مليار دولار، لكن مالز أكد أن أستراليا ستحصل على القدرات العسكرية التي كانت تسعى إليها منذ البداية، مشيرا إلى أن الاتفاق يسير وفق أهدافه الأساسية.
3: Now we announced that there, you know, of the 8 submarines that we will ultimately operate, we being the Royal Australian Navy, that one of those, the third, goes from being an in-service a new Virginia to an in-service Virginia. There's a whole lot of benefits in terms of the way in which we operate the submarines, interchangeability of crews and the like, which will be much better as a result. And it's a financially better deal. It's actually what we wanted from the start.
0: تستعد نيو ساوث ويلز لبدء أعمال حفر النفق الثالث المخصص للمركبات أسفل ميناء سيدني، ومن المقرر أن تبدأ آلة الحفر الأولى التي تحمل اسم باتي غارينغ عملها الأسبوع المقبل، على أن تنتهي في فبراير شباط المقبل، فيما تبدأ الآلة الثانية أعمالها في يوليو تموز وتنهيها في آذار مارس. وقالت وزيرة الطرق جيني إتشسون إن الآليتين جرى تجميعهما تحت الأرض ويزيد طولهما على 100 متر، ويبلغ عرض كل منهما 15 مترا. في حالة الطقس المتوقعة ليوم غد في أديلايد، أمطار متفرقة 17 درجة، في بريسبن مشمس 22، هوبرت غائم جزئيا 15، داروين مشمس 31، بيرث مشمس 22، ملبورن غائم جزئيا 18 درجة، سيدني مشمس 20 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار. نقرأها على حضراتكم. جورج غرام من SBS عربي، شكرا لإصغائكم.

استمعوا إلى كل المستجدات من SBS عربي مع Good Morning Australia من السادسة إلى التاسعة صباحاً من الاثنين إلى الجمعة.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم انك كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة، من الاثنين إلى الجمعة.

0: انطيتك وقت اكثر من اللازم وحرامات بس غلطه ما اكررها.
1: This is Pop Arabic on SBS Arabic.

عندك شي العالم ما عنده يا عندك يعني طبعا شي أكيد ضوي العتمي زهرة بالصحة

0: شو إيش بالجو؟
1: الموسيقى طوال الليل. أنتم تستمعون إلى المنوعات مع SBS عربي.

قولوا لنا حاجه كده، قولوا لنا حاجه وانا قولوا لنا حاجه كده.

لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني

of me. خود لا إله بنت ضيعة نار بنت عيلي مثل عيلتنا يا

ومعودي عالرأس ليلي سلمى ما عندي عليك حنية ومعودي عالرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

يا ابني ع درب الخير عم بهديك، يا ابني ع درب الخير عم بهديك. الله

استمعوا وارفعوا الصوت. SBS عربي تقدم آخر الإصدارات.

0: SBS Arabic Pop Arabi.
1: كترت علي الأسئلة، كيف ومتى وأين وإلى، يلكنت الناس شاغلة، معقول يضوك طفى

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: صباح الخير، صباح الأمل والطمأنينة والمحبة على جميع مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. نبدأ حلقتنا اليوم بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. نتوجه بالاحترام إلى شعب الكاميرايغان من أمة كورينغاي ولكبارهم في الماضي والحاضر، كما نقر أيضا بسكان الأصليين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يرافقوننا عبر الأثير في مختلف أنحاء أستراليا. أعزائي، اليوم هو السبت في السادس من شهر يونيو حزيران 2026 ومعكم سناء وهيب. نطوي أسبوعا حافلا بالأخبار والقصص الإنسانية والتطورات التي لامست حياة الأستراليين والمجتمعات العربية على حد سواء. وقد تزامن هذا الأسبوع في أستراليا مع فعاليات أسبوع المصالحة الوطني، المناسبة التي تدعو إلى تعزيز الفهم والاحترام المتبادل وبناء جسور أقوى بين جميع مكونات المجتمع الأسترالي. أما على الساحة الدولية فما زالت التطورات في الشرق الأوسط تتصدر المشهد في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى خفض التوتر وفتح أفاق للحوار وصد دعوات متزايدة لتجنب المزيد من التصعيد وحماية المدنيين. وقبل الاستماع إلى Best of SBS عربي خلال الأسبوع، دعونا نبدأ بحكمة صباحية، والحكمة اليوم تقول: رائعون أولئك الذين يدافعون عنك في غيابك ويحفظون مكانتك في حضورك وغيابك دون أن تعلم. أعزائي، خلال هذه الساعتين سنأخذكم في جولة بين أبرز التقارير والحوارات والقصص التي قدمتها SBS عربي خلال هذا الأسبوع، لنستعرض معا أهم ما شغل الساحة المحلية والدولية. ابقوا معنا، والبداية مع أغنية، نعود بعدها إلى Best of SBS عربي خلال الأسبوع ببرنامجكم ويكند بالعربي.

0: SBS سبورت، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب، ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند

0: عند وصولهم إلى أستراليا.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: ويكند بالعربي على اس بي اس عربي. افضل مقتطفات الاسبوع.
3: كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أن كأس العالم 2026 سيكون له ثلاث تمائم لأول مرة في التاريخ؟ التميمة الأولى من كندا ميبل وتمثل حيوان الموض، والثانية من الولايات المتحدة الأمريكية كلاتش، نسر يرمز للقوة والطموح، أما الثالثة من المكسيك زيو جاكوار يعكس التراث والثقافة. ثلاث تمائم، ثلاث دول وهوية واحدة تجمع العالم في بطولة استثنائية. تمائم المونديال هذه السنة ليست مجرد شخصيات كرتونية، بل رموز تعبر عن روح كأس العالم. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة. تستمعون إلى برنامج ويكند بالعربي، ونحن صبيحة يوم السبت في السادس من شهر يونيو حزيران 2026. أعزائي، من الأخبار الدولية هذا الأسبوع وفي الشرق الأوسط على وجه التحديد قد تكون المواجهة العسكرية المباشرة بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى قد هدأت، لكن الصراع السياسي والدبلوماسي ما زال مستمرا. فبين مفاوضات البرنامج النووي الإيراني والتوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية واستمرار الحرب في غزة، تتداخل الملفات وتزداد تعقيدا وسط تساؤلات حول شكل المرحلة المقبلة وإمكانية التوصل إلى تفاهمات تجنب المنطقة مزيدا من التصعيد. المزيد في هذا الموضوع في اللقاء الذي سنستمع إليه الآن.
4: في وقت تواصل فيه المواجهات في جنوب لبنان، اتجهت الأنظار إلى واشنطن، حيث عقد دبلوماسيون من لبنان وإسرائيل جولة جديدة من المحادثات المباشرة، هي الرابعة في محاولة لإنقاذ هدنة تبدو أكثر هشاشة من أي وقت مضى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أعلن التوصل إلى تفاهم ما يقضي بوقف الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله، ووقف استهداف بيروت مقابل امتناع الحزب عن إطلاق الصواريخ والمسيرات نحو إسرائيل. التطورات الميدانية استمرت بوتيرة متسارعة. الجيش الإسرائيلي واصل قصف أهداف في جنوب لبنان بما في ذلك في محيط صور، أصدر أوامر إخلاء لعدد من القرى الجنوبية، فيما أعلن اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان. حزب الله يؤكد استهداف قوات إسرائيلية في الجنوب، معلنا تمسكه بوقف إطلاق نار شامل لا باتفاقات جزئية. هل تنجح الحكومة اللبنانية في استثمار هذا الحراك الدبلوماسي للدفع نحو وقف شامل لإطلاق النار؟ ما هو هامش المناورة المتاح أمام الدولة اللبنانية في ظل استمرار المواجهة العسكرية وتشابك الملفات الأمنية؟ نناقش كل هذه التفاصيل الشائكة مع ضيفنا لهذا الصباح من العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي، الأستاذ طارق الشامي. أهلا وسهلا فيك أستاذي الكريم على SBS عربي.
5: أهلا بكم في الصحيح الصحية لك وللجمهور الكريم.
4: يعني بداية، نرى المفاوضين اللبنانيين والإسرائيليين يجلسون إلى طاولة الحوار في واشنطن ليس للمرة الأولى وإنما للمرة الرابعة. الغارات والاشتباكات تتواصل في جنوب لبنان، وحتى يعني مسيرات حزب الله تصل إسرائيل. كيف تقرأ يعني هذا التناقض بين المسار السياسي في واشنطن والواقع الميداني اليوم؟
5: نعم صحيح، يعني استمرار المعارك كان أيضا مثير للقلق من اتساع الدائرة مرة أخرى، لكن يعتقد بأن يعني كلا الطرفين سواء حزب الله أو إسرائيل يعني التزموا بقدر من ضبط النفس. صحيح أن هناك قتلى وهناك هجمات من الجانبين ضد الطرف الآخر، لكن المحصلة النهائية تشير إلى نوع من ضبط النفس، بمعنى أنه الهجمات من جانب إسرائيل كانت في وتيرة أقل وكانت في يعني إطار جغرافي يعني يعتقد بأنه كان متوقعا، أي أنه يعني في الجنوب. صحيح أنه بعض الهجمات كانت قريبة من العاصمة أو الضاحية، لكن في النهاية أيضا حزب الله أيضا يعني يبدو أنه امتنع عن توسيع نطاق الضربات، وهذا ربما ما شجع الإسرائيليين على تخفيف القيود في شمال إسرائيل والسماح بعودة الدراسة وما إلى ذلك، وهذا يشير إلى نوع من التهدئة. هذا يعني لا يتناقض مع الجولة الحالية، بالعكس يعني أعتقد أنه الجولة الجديدة أو الرابعة من المحادثات بين السفيرين الإسرائيلي واللبناني هنا في واشنطن يعني هي جزء يستكمل به المفاوضون ما يعني توصل إليه الرئيس دونالد ترامب وخبط التصعيد بين الطرفين. وكان هناك تصريح يعني مشجع نسبيا من قبل مسؤول لبناني بأن المحادثات ستبحث تعزيز وقف إطلاق النار الهش الحالي، وذلك سيكون من خلال نهج تدريجي، بمعنى أنه ستكون هناك مناطق تجريبية يختبر فيها كل طرف الآخر، مناطق جغرافية محددة تتوقف فيها الأعمال القتالية، تنسحب القوات الإسرائيلية تدريجيا وينتشر بدلا منهم جنود لبنانيون، وصولا إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء لبنان. هذا على الأقل ما يقترحه اللبنانيون. لا نعرف ما إذا كان الإسرائيليون سيقبلون بهذا الأمر، أما أنهم يعني سوف يواصلون تحدي الواقع الجديد ويحاولون استغلال سيطرتهم على قلعة شقيف أو ما تسمى ببوفورت باللغة الإنجليزية، بأنها يعني جزء من محاولة فرض النفوذ واستخدامها كورقة ضغط في المفاوضات مع الجانب اللبناني.
4: تحسين الموقف التفاوضي، يعني نرى الحكومة اللبنانية very invested، يعني تدعم الحل التفاوضي، وحتى يعني أصوات من داخل لبنان تعلم هناك استقطاب يعني كبير في الشارع اللبناني، بينما من يؤيد الخط الرسمي وخط المفاوضات وآخر يرى أنه حزب الله هو القادر فقط على ردع اعتداءات إسرائيل. ولكن البعض يرى أيضا أنه الرئيس الأمريكي بإعلانه لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وطبعا نعلم الحزب مصنف كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة، لم يسبق لأي إدارة أمريكية أن تواصلت مع الحزب بشكل مباشر، ولكن البعض يرى في هذا التحرك الأمريكي وفي تصريحات ترامب بوش أو بوست للحكومة اللبنانية، دعم لموقفها أن التفاوض قادر على التوصل إلى نتيجة ما، ولكن يعني على الأرض الواقع أكثر تعقيدا. يعني هل تعول اليوم أستاذ طارق على دور فعلي يمكن أن تلعبه الدولة اللبنانية أو لبنان الرسمي في هذه المرحلة الحساسة، أم أنه على الأرض يبقى القرار بيد حزب الله؟
5: يعني طالما وجدت إسرائيل على الأراضي اللبنانية سيكون دائما هناك ذريعة لدى حزب الله بأن يعني يجب تحرير الأرض ولن نسلم السلاح إلا بعد خروج إسرائيل تماما من الأراضي اللبنانية، وهذا يعني ما يدعونه أو يقولونه على الدوام. في المقابل يعني قد تجد الحكومة اللبنانية يعني صعوبة في الاستجابة للضغوط الأمريكية والإسرائيلية والأوروبية أيضا بمحاولة نزع السلاح في الفترة الحالية من دون يعني أن يكون لديها دعم كبير، دعم تسليحي ودعم وإجماع وطني داخلي، وهذا في حقيقة الأمر يعني عملية صعبة بحكم أنه يعني قوات حزب الله يعني عمليا هي أقوى من الجيش اللبناني، وقد تؤدي هذه الخطوة إلى اندلاع حرب أهلية. لذلك أعتقد أنه أولا يجب أن على الجانب الأمريكي الضغط على إسرائيل، ومن ثم حينما تخرج إسرائيل من الأراضي التي احتلتها ومن خلال هذه العملية التدريجية التي تصفها الحكومة اللبنانية الآن بأنها يمكن أن تسهل فيما بعد عملية التوافق، وهذا لن يتم إلا أيضا من خلال وجود اتفاق أشمل بين إيران وبين الولايات المتحدة، لأنه من دون هذا الاتفاق ستظل إيران بحاجة لتواجد حزب الله كشوكة في حلق إسرائيل أو في خصر إسرائيل تستخدمه حينما تشاء، لأنه لا توجد ثقة بين الأمريكيين والإيرانيين ولا بين الإسرائيليين والإيرانيين.
4: إذا لا ترى الفصل ممكن
5: إلى اتفاق.
4: نعم، إذا لا ترى الفصل واقعي،
5: لا الفصل يعني غير ممكن.
4: مع أنه واشنطن يعني بتصريحات حتى مارك روبيو يعني تحاول أن تصر على هذا الموقف أنه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية منفصلة على الملف الإيراني، وطبعا طهران تربط بين المسارين كما أشرت حضرتك، إذن يعني ترى هذا الملف ملف واحد. طب في حال يعني نجحت هذه الجولة لديكم في واشنطن في التوصل إلى وقف إطلاق نار أكثر استقرارا، لأنه الوقف وقف إطلاق النار الحالي يبدو أكثر شاشة يعني من أي وقت مضى، شو التحديات برأيك اللي راح تواجه الحكومة اللبنانية؟ يعني ذكرت هيك بشكل موجز أنه في حال أصر الجيش اللبناني على التدخل في مثلا جنوب لبنان نشر القوات، وهو ما تسعى إليه الحكومة بشكل رسمي، يعني هل ترى الانزلاق إلى سيناريو مواجهة أهلية دامية ممكنا، أم أنه بالنهاية حزب الله سيتعاطى مع المعطيات الإقليمية الأوسع و سيلتزم يعني باتفاق مستدام كما يعني صدر من تصريحات عن مسؤوليه السياسيين في لبنان؟
5: يعني يمكن أن يلتزم، ولكن أولا يجب إنهاء الصراع الأساسي بين إيران من جانب والولايات المتحدة وإسرائيل من جانب آخر، هذا هو الأساس الصراع في المنطقة، وحزب الله هو مجرد فرع في شجرة هذا الصراع، وهذا الفرع هو أقوى ما لدى إيران وأقرب يعني جبهة يمكن أن تفتح على إسرائيل بالنظر لقرب المسافة، وانطلاق الصواريخ من لبنان إلى إسرائيل لا يستغرق سوى دقائق قليلة، وبالتالي تكون إمكانية خفضه أصعب. وكما رأينا أنه حتى الإسرائيليون واجهوا مشكلة في مواجهة بعض الطائرات المسيرة قليلة التكلفة والتي أدت إلى مقتل العديد من الجنود الإسرائيليين، ولم يجد الإسرائيليون بدا من مواجهة هذه الطائرات سوى بالتصعيد. لذلك أعتقد أنه يعني هذا الجزء يجب الانتهاء منه أولا، وبعد ذلك في إطار استقرار في المنطقة ككل ووجود نوع من الاطمئنان، يمكن فيما بعد أن تستجمع الحكومة اللبنانية قواها بدعم دولي وتذهب في طريق يعني محاولة إقناع حزب الله من خلال رئيس مجلس النواب نبيه بري بجهد منسق مع الدول العربية أيضا لإمكانية البدء في يعني نزع سلاح حزب الله تدريجيا، ولكن هذا لم يتم ربما إلا بعد يعني وضع حدود في العلاقة بين إسرائيل وبين لبنان، بمعنى ترسيم الحدود، تحديد اتفاقات بينهما بعدم الاعتداء، بما بضمانات أمريكية قوية وبقرارات من مجلس الأمن. هذا يمكن أن يطمئن يعني حزب الله بأنه لن يكون عرضة لاعتداءات جديدة من جانب إسرائيل. الأمور يعني يجب أن تسير في الجانبين، يجب على إسرائيل التحلي بضبط النفس، عدم القيام بأجابات مستمرة، لأن إسرائيل كما رأينا دائما تذهب لتقتل وتقتل القيادات في حزب الله أو حتى من الجماعات الأخرى الموجودة في لبنان سواء كانت فلسطينية أو حماس أو غيرها. هذا السلوك يجب أن يتوقف، وإلا فإن أنت تعطي ذريعة لحزب الله بأنه سيقوم بالهجوم لأنه يحاول أن يرد ويقول أن الأراضي اللبنانية تنتهك ويجب أن نقاتل لأن الجيش غير قابل على القتال. يجب أن تفعل الولايات المتحدة أمرا جديا لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية. إذا حدث ذلك واستمر لفترة من الوقت واطمأن الجميع أن الأراضي لا تنتهك، حينها لن يكون أمام حزب الله ذريعة إلا أن يستجيب للرأي العام اللبناني والقوى جميع القوى اللبنانية التي تجمع على أن حزب الله هو يخدم الأجندة الإيرانية ولا يخدم الأجندة الوطنية اللبنانية. حينها سوف تتغير الأمور تماما، وأعتقد أنه من خلال تنسيق عربي وتنسيق دولي وقرارات من مجلس الأمن يمكن أن تتحول الأمور، ولن يجد حزب الله بد سوى من أن يسلم سلاحه وينخرط في العملية. يعني هناك طبعا تصورات مختلفة ربما يضعها السياسيين اللبنانيون في كافية يعني انخراط حتى قوات حزب الله في الجيش اللبناني، أن تكون جزءا من الجيش اللبناني، والكل يعلم أنه حتى الجيش اللبناني الحالي به نسبة قد تصل إلى 40% من الشيعة اللبنانيين، وهما جزء أصيل من اللحمة اللبنانية والطيار الوطني في لبنان. لذلك أتصور أن يمكن من خلال هذه التصورات، بالإضافة إلى أشياء أخرى يجب أن يطمئن لها أيضا الشيعة في لبنان والذين يعتمدون أو ظلوا يعتمدون على المساعدات الإيرانية، على الخدمات الاجتماعية، على البنوك التي كانت تقدم مساعدات الفقراء. هذه الأمور يجب أيضا أن تحل، لأنه يعني أن نفصل النسيج الاجتماعي تماما عن الدولة اللبنانية ونتركهم كفقراء أو محتاجين، أو يقوم حزب الله وإيران من خلفه بهذا الدور، هذا أيضا يجب أن ينتهي، وأن تكون هناك مسؤولية مجتمعية للحكومة اللبنانية بمساعدة الدول العربية بمساعدة المجتمع الدولي حتى ينتهي هذا الملف تماما، وهو كما قلت مشروط وقف انتهاكات إسرائيل للأراضي وللسيادة اللبنانية.
4: شكرا جزيلا على هذا التحليل القيم. الأستاذ طارق الشامي انضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي. شكرا جزيلا لوقتك معنا على SBS عربي.
5: شكرا أستاذ فارس، شكرا على الاستضافة.
4: إذن الآراء الواردة في هذا اللقاء تعبر عن صاحبها وليس بالضرورة عن SBS عربي، وجزء من تغطية أوسع لمجريات الأحداث في الشرق الأوسط مع مجموعة من المحللين السياسيين في الشرق الأوسط وفي الولايات المتحدة وحول العالم. ميدانيا كانت إسرائيل اتهمت حزب الله بمهاجمة مواقع حدودها الشمالية لترد بدورها بقصف مكثف على جنوب لبنان، وتعرضت مدينة صور تحديدا لموجة جديدة من القصف الإسرائيلي المكثف. إسرائيل تقول أنها تكثف هجماتها ضد حزب الله في مساحات واسعة من الجنوب في محاولة لوقف الحرب عن إطلاق مسيراته وصواريخه باتجاه إسرائيل. حزب الله أعلن أنه هاجم قوات إسرائيلية في جنوب لبنان المحتل، لكنه لم يعلن عن هجمات له في إسرائيل. الجيش أيضا كان الإسرائيلي أصدر أوامر بإخلاء 9 قرى في جنوب لبنان، وأنذر مواطني النبطية في الجنوب تحديدا بإخلائها والتوجه شمال نهر الزهراني الذي يبعد نحو 40 كيلومترا عن الحدود. تجد الإشارة أيضا إلى أن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مقتل 4 أشخاص وإصابة 127 آخرين، بينهم 39 من الطاقم الطبي والتمريضي والإداري في مستشفى جبل عامل، أحد أكبر مستشفيات صور وأقدمها.
1: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: زيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
7: أستراليا إكسبلايند يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
8: SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
9: تعرفوا على المحتوى المتوفر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
10: بيان أولورو من القلب، دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement.
11: SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS و SBS On Demand.
12: تطبيق SBS Audio أفضل طريقة للاستماع إلى البرامج والبودكاست على هاتفك. قم بتحميل التطبيق المجاني SBS Audio من App Store أو Google Play.
7: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
2: ويكند بالعربي أفضل ما قدمته إس بي إس عربي خلال الأسبوع.
13: تحية صباحية من برنامج ويكند بالعربي. دعونا نستمع الآن إلى حالة الطقس في كبرى المدن الأسترالية. سيدني 20 درجة ومشمس اليوم، كانبرا 14 درجة وغائم جزئيا، 13 درجة وغائم جزئيا في هوبرت، 17 درجة وأمطار في ميلبورن، 17 درجة وأمطار في أدليد، 21 في بيرث وأمطار، و22 ومشمس في بريسبن، و31 ومشمس في داروين. أعزائي، في تطور لافت على الجبهة اللبنانية، أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة شقيف المعروفة أيضا بقلعة بوفور، وهي حصن تاريخي يعود إلى القرن 12 ويقع في جنوب لبنان. وتعد هذه الخطوة أعمق توغل عسكري إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية منذ أكثر من ربع قرن. وتقع القلعة على مرتفع استراتيجي يطل على مساحات واسعة من جنوب لبنان وشمال إسرائيل، ما منحها أهمية عسكرية كبيرة عبر التاريخ، وقد تعاقبت على السيطرة عليها قوى مختلفة. وجاءت السيطرة على القلعة بعد أيام من الغارات الجوية والاشتباكات العنيفة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله في محيط مدينة النبطية. وتقول إسرائيل إن العملية جزء من حملتها العسكرية ضد حزب الله، فيما حذرت الحكومة اللبنانية وعدة أطراف دولية من أن هذا التوغل قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد ويقوض الجهود الدبلوماسية الجارية لتهدئة الأوضاع في المنطقة. عن أهمية هذه القلعة سنستمع إلى اللقاء التالي.
14: شهدت الأزمة في جنوب لبنان تطورا جديدا مع إعلان الجيش الإسرائيلي إحكام سيطرته على قلعة شقيف في جنوب لبنان عقب اشتباكات ميدانية مدعومة بغطاء ناري مكثف من القوات البرية والجوية كذلك، في خطوة وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتحول الحاسم في الحرب ضد حزب الله في لبنان.
15: I instructed the IDF to expand the maneuver in Lebanon. Our forces crossed the Litani River, they seized controlled areas, they occupied the Beaufort Ridge, and now my instruction is to deepen and expand our grip on the places that were under Hezbollah's control.
14: وكانت القلعة قد شهدت خلال الأيام الأخيرة تطورات عسكرية وأمنية أعادت الموقع التاريخي إلى واجهة الأحداث في جنوب لبنان. وجاء الإعلان الإسرائيلي بالتزامن مع توغل يعد الأعمق داخل الأراضي اللبنانية منذ أكثر من ربع قرن، في وقت تؤكد فيه إسرائيل سعيها إلى توسيع نطاق عملياتها شمال نهر الليطاني. ويرى الخبير العسكري والضابط المتقاعد في الجيش اللبناني السيد ريمي وهبي، وهو مدير مؤسسة أوز أرب ميديا الإعلامية في أستراليا، يرى أن أهمية قلعة شقيف تنبع أساساً من موقعها الجغرافي المتميز، مما جعلها نقطة مراقبة وتحكم استراتيجية.
16: قلعة شقيف هي موجودة بجنوب لبنان أكيد، بنوها الصليبيين من ألف سنة، وأهميتها أنه تشرف على الجليل على شمال الأراضي المقدسة، تشرف على عمق جنوب لبنان، وفيك منها تشوفي الجولان، فنقطة استراتيجية مهمة مشرفة على الكل. هيدا بالبعد استراتيجي. بالبعد التكتي تشرف على مجرى نهر الخردلة، الممر اللي بيربط قضاء مرجعيون والنبطية، تشرف على مدينة النبطية، على الزوترين، زوتر الشرقي وزوتر الغربية، ولا على منطقة الزهران يعني على جنوب لبنان بالعمل.
14: من يقلب صفحات التاريخ اللبناني خاصة الحديث أستاذ الكريم يعرف قديش كانت هذه القلعة مهمة، خاصة خلال النصف الثاني من القرن العشرين مع تحول جنوب لبنان إلى ساحة مواجهة مفتوحة مع تصاعد الصراع العربي الإسرائيلي. لكن اليوم هل ما زال قلعة شقيف نفس الأهمية مع تغير وسائل الحرب وتطور تكنولوجياتها الحديثة؟
16: قلعة شقيف لأي جيش نظامي بده يتقدم لابد ما أنه يجي يسيطر عليها، لأنه من خلالها أنت عم تفتحي المجال للسيطرة على تلة علي الطاهر، ومن تلة علي الطاهر عم تقدر توصلي لأقليم التفاح، هول كلهم نقاط عالية وحاكمة في لبنان. من تلة من أقليم التفاح صاروا جيران جزين، ومن جزين فيهم ينزلوا على شرق صيدا. مجرد ما تنزلي على هالعمق هيدا سقط كل جنوب لبنان ووصلوا على نهر الأولي. قلعة شقيف محور وعقدة أساسية جدا جدا بهالتقدم يلي عم نحكي عليه. بدي أعمل مقارنة سريعة، حرب إسرائيل مع مصر بالستينات والسبعينات كان في بسينا ممرات مهمة لابد من السيطرة عليها، وهي ممر المتلة وممر الجودلة. هودي ممرات مهمة تتفوتي من عمق سيناء باتجاه قناة السويس، قلن عمق استراتيجي، وهالمستوى ذاته بحط أنا مستوى قلعة شقيف.
14: احتفت القيادة الإسرائيلية على نطاق واسع برفع علم إسرائيل على قلعة شقيف بعد الاستيلاء عليها مرة أخرى، فما الذي يعنيه هذا بالنسبة لك أستاذي كضابط سابق في الجيش اللبناني؟
16: هي القيمة معنوية، لأنه بالألفين وقتها انسحبوا الإسرائيليين منا وتقدمت المقاومة إيامها وأخذت القلعة. القلعة كانت فاضية ما كان فيها حدا، رمزيتها كانوا من كل جنوب لبنان يقدروا يشوفوا العلم الإسرائيلي عليها. وتأنزلوا العلم الإسرائيلي عنا كانت قيمة معنوية أنه اندحار العدو من لبنان إلى الأراضي المقدسة داخل الجليل. واشتد دولة ونصبت عليها العلم اللبناني وردتها كمعلم سياحي بموجب قرار طلع من وزير السياحة آنذاك. هلا نحن عنا وقت منشوف من جنوب لبنان ومن كل الأراضي عم تشوفي القلعة وعلي علم إسرائيلي، معنويا منه هالشيء الإيجابي بالنسبة لنفوسنا نحن كلبنانيين، بغض النظر إذا نتفق على سياسة حزب الله أو نختلف معه، بس ولكن بوجداني أنا كلبناني ما بشوفه شيء مزبوط.
14: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر أن سيطرة قواته على قلعة شقيف في جنوب لبنان يمثل تحولا حاسما في الهجوم على حزب الله في لبنان، فما الذي يعني هذا بالنسبة لمسار الحرب في الأيام المقبلة، خاصة في ظل ما يبدو أنه فصل بين المسار الإيراني واللبناني؟ الجبهة الإيرانية تشهد هدوءا في ظل هدنة هشة مع أمريكا، في حين أن الجبهة اللبنانية التصاعد غير مسبوق.
16: الحرب بلبنان مرتبطة بالحرب بالإيران وبالشرق الأوسط. إيران هادنت مع أمريكا لمدة 60 يوم، ولكن هي ما انتهيت القصة بعد بلبنان. لبنان ما في قرار أنه يكونوا في هدنة فيه، كان في وقف إطلاق نار مشروط. المشكلة عندنا أنه ما حتوقف الحرب بلبنان غير ما تتنفذ الأجندة، ورأس الأجندة هو تسليم سلاح حزب الله بلبنان، لأنه شئنا أو أبينا هيدا السلاح فقد شرعيته بموجب القرار الحكومي بشهر أغسطس آب 2025. يمكن إذا بتنزلي على الساحة اللبنانية ما تعاطف جزء من اللبنانيين مع سلاح هيدا، ولكن في كثر من اللبنانيين ضد أنه السلاح يبقى بما هو عليه هلأ. وبالتالي نحن وصل للنقطة يلي كلنا عم نحكي عنها وعم نعاني منها، أنه نحن حتستمر الحرب حتى تنفيذ هالشروط. من هون بتلاقي في سياسة الحكومة اللبنانية بالتفاوض أملاً أنه توصل لاتفاق بموجب إسرائيل توقف. إسرائيل متعنتة بقرارة ما بتوقف غير ما هالسلاح يتسلم.
14: ولكن حزب الله على الجانب الآخر يرى أن لإسرائيل أطماع حقيقية في لبنان. قالت قيادته أكثر من مرة أنه لولا سلاح حزب الله لتمكنت إسرائيل من تنفيذ هذه الأطماع على أرض الواقع دون أن يوقفها أحد، ويعني هذا يعتبر واحد من أهم أسباب تمسك الحزب بسلاحه بحسب قادته.
16: نحن بقناعتنا أنه إسرائيل عندها الطمع بأرض لبنان، ولكن نحن عم نعطيها الحجة تيستمروا بهالطمع هيدا وينفذوا البدنية بسهولة أكتر، لأنه هالصاروخ ما حيرد الإسرائيلي عن لبنان، ولكن شرعيتك كدولة لبنانية والحكومة اللبنانية اللي عم تقوم فيه هي قوتها بالأمم المتحدة وشرعيتها عم ممكن ترد أكتر بكتير من السلاح يلي الحزب عنده إيه. ما عم بحكي على الشباب يلي عم تناضل وعم تقاتل، عم بحكي على السياسة العامة للحزب بعم استراتيجي مع إيران والأوامر اللي بتجيها من إيران. ما عم بحكي على تضحيات حرام هالشباب وأهل الجنوب يلي هن بالفعل إخوة لنا ومعاناتهم من معاناتنا وعم تنعكس على كل لبنان، لأنه كلياتنا نحن بخندق واحد بهالموضوع. ولكن عم بحكي على السياسة يلي بعض قياديين الحزب بعدهم عم بينفذوها بقرار من إيران لمصلحة إيران وليست لمصلحة لبنان. اليوم نحن بلبنان من مصلحتنا نشوف شو بدها الحكومة ونسلم سلاحنا للدولة اللبنانية وللجيش اللباني. بعرف يمكن البعض يعترض معي وبحترم رأيه، ولكن أنا ابن المؤسسة العسكرية، أؤمن بهالجيش، أؤمن بالدولة، أؤمن بهالدولة، مثل ما عم تحكي قرايبيني أنا بشمال لبنان، مثل ما عم تحمي قرايبيننا يمكن بطرابلس الساكنين فيها تحمي لبنان كله سوا. شرط نقدر نسمع لهالدولة ونسمع لهالرئيس للكلام اللي عم بيقوله مع الحكومة لتنفيذ القرارات اللي قاعدين يحموها. وبعتي مثل بعد أقوى بكتير من هيك، اللي حمي مطار بيروت الدولي من ضرب من القصف الإسرائيلي مش الصواريخ الحزب الموجودة بالضحية الجنوبية اللي حده، ولكن قرار الدولة تستلم المطار وتخلي بس الشرعية موجودة فيه. الحجة اللي بإيد الإسرائيلي انتفت، ما قدوا ضربوا المطار، ما قدوا ضربوا مؤسسات الدولة، حافظنا على المطار، وهذا بيتطبق على كل لبنان لو في أذان صاغية.
14: وبالعودة سيد الكريم مرة أخرى لقلعة شقيف واستيلاء إسرائيل عليها، ماذا بعد؟ ما هي الخطوة التي قد تلي هذا التوغل الأعمق على الأراضي اللبنانية منذ 26 عاما؟
16: الضاحية الجنوبية ببيروت دمرت الجنوب، شفنا كلها سوى الكوارث الموجودة فيه، البقاع انضرب، الشعب اخوتنا بجنوب لبنان والضاحية تهجروا من جنوب لبنان. شو عملنا السلاح؟ شو نفعنا السلاح؟ ما نفعنا شيء. اليوم عم نحكي موضوع قلعة الشقيف، بعد جمعة 10 أيام حنحكي بطلة علي الطاهر، حتستمر القصة لنحكي بأقليم التفاح، بعد شوي حتلاقي الإسرائيلي على نهر الأولي. ليه ما منوقف هلأ ومنسمع هالدولة اللبنانية؟ لبنان ما بس للحزب أو للبعض اللي بيأيد الحزب، لبنان لقلنا كلنا، ونحن رهنا على الدولة اللبنانية مثل ما رهنا بالماضي رهنا بالحاضر وبالمستقبل عليها.
14: كان هذا الخبير العسكري والضابط المتقاعد في الجيش اللبناني السيد ريمي وهبي، وهو أيضا مدير مؤسسة أوز أرب ميديا الإعلامية في أستراليا. جدير بالذكر مستمعينا أن رد حزب الله على استيلاء إسرائيل على قلعة شقيف جاء على لسان النائب عن حزب الله حسن فضل الله، والذي قال إن القلعة موقع أثري وطني ولم يكن موقعا عسكريا للمقاومة بحسب قوله، وأضاف أن رفع العلم الإسرائيلي هناك يجب أن يثير مشاعر كل وطني مخلص. هذا ويرفض حزب الله تسليم سلاحه ويتمسك بحقه في الاستمرار في الحرب ضد إسرائيل، كما يرفض المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. مواقف عبر عنها مجددا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمة ألقاها مطلع الأسبوع الماضي.
17: ستدافع المقاومة عن الأرض والشعب والشرف وكل من يواجهنا مع إسرائيل، سنواجهه كما نواجه إسرائيل، وهذا السلاح سيبقى في أيدينا إلى أن تتمكن الدولة اللبنانية من القيام بواجبها عمليا وضمن الاستراتيجية الوطنية الواضحة المبرمجة التي فيها معايير قابلة للتطبيق والقياس.
14: كان هذا التقرير مستمعينا من إعداد وتقديم هناء ياسين لـ SBS عربي.
18: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy one year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dix.com/scorecardplus for details.
0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
19: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
1: الأسبوع الذي انقضى.
12: ويك إند بالعربي على إس بي إس عربي.
3: كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أكثر المنتخبات تتويجاً بلقب كأس العالم؟ يعتبر البرازيل أكثر المنتخبات تتويجاً باللقب، فاز راقصو السامبا بالبطولة 5 مرات، يليه منتخب ألمانيا والأرجنتين، كل منهما فاز بالبطولة 4 مرات. هذه الفرق لم تكتفي بالبطولات، بل صنعت أساطير في عالم كرة القدم وألهمت أجيالاً من اللاعبين والمشجعين. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر إس بي إس عربي. نلقاكم في حلقة قادمة. أهلا بكم أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. في تقرير أثار اهتمام وسائل الإعلام العالمية، سلط الضوء على جزيرة خاصة تمتلكها إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر في ألبانيا، بعدما تبين أن الموقع كان في السابق قاعدة عسكرية شديدة السرية خلال حقبة الشيوعية. الجزيرة المعروفة باسم سازان تقع في البحر الأدرياتيكي، وكانت لسنوات طويلة منطقة عسكرية مغلقة تضم أنفاقا ومخابئ استخدمت لأغراض دفاعية. أما اليوم فتشهد خططا استثمارية ضخمة لتحويلها إلى وجهة سياحية فاخرة تضم منتجعات ومرافق سياحية بمليارات الدولارات. أثار المشروع اهتماما واسعا بسبب القيمة التاريخية والعسكرية للموقع من جهة، وحجم الاستثمارات المرتقبة من جهة أخرى، وسط نقاشات حول كيفية الموازنة بين التنمية السياحية والحفاظ على الإرث التاريخي والطبيعي للجزيرة. ومن هذه الجزيرة في البحر الأدرياتيكي إلى قصة بأوتباك أستراليا.
20: من ألمانيا إلى قلب أستراليا النائي، حيث المسافات الشاسعة والمجتمعات البعيدة عن المدن الكبرى، اختار الدكتور يحيى عبد الله من الأردن لألمانيا إلى أستراليا. لم يأتي بحثا عن فرصة عمل فقط، بل جاء مدفوعا بحلم قديم راوده لسنوات، أن يتعرف عن قرب على ثقافة السكان الأصليين ويخدم المجتمعات المحلية هناك. اليوم الدكتور يحيى طبيب في إحدى مستشفيات غرب أستراليا، حيث يتعامل يوميا مع مجتمعات متنوعة من بين مجتمعات السكان الأصليين لأستراليا، وبعيش التجربة التي طالما تخيلها يوما. أهلا وسهلا فيك دكتور يحيى على أثير SBS عربي.
5: أهلا فيك، شكرا لاستضافتكم.
20: شكرا لك دكتور يحيى. أول شيء هيك حابين نتعرف عليك، وين درست الطب وإمتى بلشت الفكرة للهجرة إلى أستراليا؟
5: والله صراحة أنا يعني فكرة أستراليا بترافقني بقدر أقول لك منذ الطفولة، يعني من زمان أنا بحب هذا البلد وبحب كل شيء ريليتد لأستراليا من ناحية حتى الطبيعة والثقافة تبعت أستراليا. فأنا درست الطب بالأردن، وبعد ما خلصت دراسة الطب بالأردن سافرت لألمانيا وقعدت فترة طويلة من حياتي في ألمانيا واشتغلت فيها وتخصصت فيها تخصص الجراحة. ويعني كانت دائما أستراليا زي ما بحكي لك، يعني كانت دائما في مخيلتي إنه بشوف كثير وثائقي عن أستراليا، بقرأ كثير عن حياة الشعوب الأصلية في أستراليا أو تاريخ أستراليا، وصراحة دائما كنت انترستد فيها من زمان. فأول ما خلصت يعني اختصاص الجراحي في ألمانيا اشتغلت في مستشفيات ألمانيا، طبعا في عدة مستشفيات، كانت الفكرة لسه بتراودني، يعني زي ما قلت لك حتى من أيام ما كنت لسه طالب طب في الأردن. فأول ما خلصت اختصاصي اشتغلت في في ألمانيا، انتقلت شوي لبريطانيا لمدة سنة ونص، ومن هناك حسيت إنه كونه اللغة مشتركة، ويعني حسيت إنه صارت لغة الإنجليزية أقوى وصرت جاهز ممكن إنه أنطلق للديستنيشن اللي أنا كنت يعني طامح لها من البداية اللي هي أستراليا. فكانت كنت بشوف يعني حتى برامج وثائقية عن كيف إنه ولاية غرب أستراليا هي ولاية أكبر ولاية في أستراليا ومساحات شاسعة، وإنه كيف بيحتاجوا أطباء في المناطق النائية أو الأوتباك، والأطباء مضطرين إنهم يطلعوا مرات بمسافات بعيدة لحتى يخدموا المجتمعات اللوكال كوميونيتيز، سواء من السكان الأصليين أو مختلف فئات المجتمع. فهذا الشيء بصراحة يعني شد انتباهي أكثر، وأنا من النوع اللي في رغبة المغامرة يعني من زمان. فكانت هي زي خليط من المشاعر في المغامرة وحب كمان المساعدة في المجتمعات اللي بحاجة لأطباء. لحتى أكون صريح يعني أنا حتى ما اطلعت على البيج سيتيز أو أني أنتقل، يعني بالعادة ناس طموحها أو معظم الزملاء بيكون طموحهم أنهم مثلا يكون في، كوني أنا كمان حتى اشتغلت في بيج سيتيز في ألمانيا أو حتى في اليوكي، بس بصراحة أنا يعني حتى كان الهدف تبعي واضح لأستراليا أني بدي أجي على، أو كنت حابب أني أساهم بالعمل في المناطق النائية والتعامل مع السكان الأصليين والتعامل مع الأجواء الأسترالية في المناطق النائية. وكانت والله تجربة جميلة يعني، وما زلت بستمتع بهاي التجربة يعني بشكل يومي مستمتع فيها.
20: مثل ما ذكرت العديد من الأطباء ومن أبناء أيضا الجالية العربية، الأستراليين العرب بفضلوا المدن الكبرى لأنه فيها كثير من الأصدقاء والعائلات اللي بيقدروا يعيشوا بيناتهم، لكن اختيارك كان مميز. فشو أكتر شيء لفت انتباهك أول ما وصلت على الأوتباك الأسترالي؟
5: بصراحة كانت هي يعني خلينا نقول مفاجأة جميلة، أو إنه يعني زي تغيير، أكيد هي تغيير كبير كونه إنه كنا طالعين من مطار هيثرو، يعني مطار كبير وتعرفي عجقة أوروبا ويعني مدنها الكبيرة، فجأة لقينا حالنا يعني هبطنا في مطار في مكان أو مدينة كتير صغيرة وبعيدة عن كل يعني عن كل شيء بنعرفه. فكان الشعور عن جد يعني ما بنساه، كان شعور كتير غريب ومفعم بالإكسايتمنت، يعني إنه إحنا هلأ هيك مكان أول مرة بنيجي مكان بعيد في المطار، هيك صرنا نطلع أنا وشيم على بعض إنه إحنا وين يعني بأي مكان إحنا هلأ حالياً
20: جايين من أكبر المطارات، لقيته مطار صغير. طبعاً شيم هي بالضبط. زوجتك جيت دكتور يحيى أنت وزوجتك من ألمانيا لأستراليا؟
5: صحيح، جينا مع بعض، ويعني حب المغامرة هو بدك صراحة دفعنا كلنا نشجع بعض إنه نختار هيك أماكن. فما بنسى هذاك اليوم يعني إنه لقينا حالنا حتى إنه في المطار فتحت على الواي فاي، لأنه كونه لسه ما معنا يمكن سيم كارد أو هيك. ففتحت على الواي فاي في المطار، بطلع حطيت على الجوجل على اللوكيشن، بقول له شيم طلعي وين احنا، احنا كتير بعيد عن اي مكان ممكن يكون فينا اقارب او اصدقائي، ان نبلش من مكان جديد تماما. وطبعا كان اول يوم دوام لي بالنسبة لي، كان طبعا المستشفى هو يعني ريجينال هوسبيتال، فانا متعود حتى كمان على بيج هوسبيتالز، يعني كنت شغال فيهم في سواء بلندن او بالمانيا، كانت مستشفيات كبيرة اللي اشتغلت فيها. بس هنا كان الجو صراحة كل الزملاء كان مرحبين. بقدر أقول إنه الجو كان إيجابي للعمل، وكان بالنسبة لي كمان حتى إني أتعرف على ثقافة الأسترالية، أو إنه بتعرف كيف حتى أنا كطبيب إنه جدا مهم إني أعرف اختلاف الثقافات ما بين المرضى اللي بتعامل معاهم، كونه مثلا احتياجات المريض الأسترالي ممكن تكون شوي مختلفة عن احتياجات المريض اللي في ألمانيا، أو الثقافة ممكن تكون بعض الاختلافات. لازم الإنسان إنه يحاول قدر الإمكان، كونه يعني مهنتي تتطلب التواصل الجيد مع المريض، أو إني حتى أفهم شو الحاجة المريض. هاي كانت صراحة كتير شيء بالنسبة لي مهم إني أتفهم الثقافة الجديدة اللي أنا فيها.
20: ودكتور شو تعلمت من العمل مع مجتمعات السكان الأصليين والمجتمعات المحلية بالمنطقة اللي بتشتغل فيها بالمستشفى؟
5: بصراحة تعلمت منهم كثير شغلات. يعني أنا بالنسبة لي زي ما حكيت من البداية، أنا كثير يعني interested أو كثير عندي اهتمام بثقافة السكان الأصليين في أستراليا، حتى يعني منشارك مرات في المهرجانات اللي بتصير عندنا في المدينة، يعني ما بنحاول ما نفوت أي مهرجان عندنا، أو إنه حتى كتواصل نوعية التواصل معهم. ثقافتهم جدا غنية، ثقافة الفنون، ثقافة الفنون تبعتهم كمان جدا جميلة وغنية. وأنا وشيم يعني دائما نحاول إنه زي ما حكيت يعني ما منفوت أي فرصة، إنه سواء إنه نشوف كيف ثقافتهم فنونهم، أو حتى بعض الاحتفالات إننا نشارك فيها. فبصراحة أنا من ناحية الشغلات يعني كتير تعلمت اختلافات ثقافية، أو حتى بعض الأمور مرات ممكن إنه نحتاج إذا واجهت أي مثلاً صعوبة في التواصل، سواء كانت مو بس للسكان الأصليين، سواء ممكن يكون مثلاً في عندنا بعض سكان الجزر القريبة من الساحل الغربي لأستراليا، وكمان بتعامل مع فئات هاي المرضى. فمرات إنه ممكن حتى الإنسان يحتاج إلى لحتى يكسر زي ما بيقولوها الحاجز، ممكن يكون يعني ثقافي أو لغوي. ممكن حتى مثلا أسأل زميل إنه كيف في طرق ممكن إنها تحسن الكوميونيكيشن أو التواصل بيني وبين المريض، أكسر الحواجز لحتى مثلا إنه بين بعض أنواع المرضى. وبصراحة يعني في عنا حتى بعض الموظفين، وهذا الشيء كتير بيساعد في المستشفى، هم متخصصين لحتى إنه يساعدوا الطبيب، بالذات الأطباء الجداد أو الموظفين الجداد الجايين من خارج أستراليا، بحيث إنه مثلاً يقربوا المسافة بين الطبيب والمريض من السكان، سواء كان الأصليين أو سكان الجزر، أو حتى من بعض فئات المجتمع اللي فيه شوي ممكن تكون فرق بطريقة التواصل بينه وبيني، عفوا يعني من ناحية ثقافية أو من ناحية cultural differences. فهدول الأشخاص يعني بسموهم هم بيساعدونا مرات، بحيث إنهم ينسق مع المريض، يتابع مع المريض، إذا بدنا مثلا يوصل له بطريقة، لأنه هو ممكن يكون أقرب ثقافيا للمريض، أو بيعرف يعني يوصل له بعض المعلومات اللي أنا ممكن أواجه مثلا بسبب بعض الكلتشرال ديفرنسز. هم يعني هدول الأشخاص كتير بيساعدون، بيعطونا المساعدة إنه كيف نتواصل أفضل مع المرضى، ونقدم لهم أفضل عناية. يعني ممكن كل شهر تقريبا نطلع كتيم يعني من المستشفى تبعنا، بنروح على منطقة نائية أكثر من المنطقة اللي إحنا فيها، وبنحاول أدو فيها طبعا يعني هاي المدن زي ما بيقولوا ما فيها مستشفى كبير، أو ما فيها مستشفى إنه يقدم الرعاية الجراحية بشكل منتظم. فإحنا بنطلع كل شهر تقريبا بالطيارة، بطيارة صغيرة يعني تتكون فقط من 9 أشخاص، نطلع لهذيك الأماكن بحيث أنه نقدم لهم الرعاية للسكان المناطق هذيك. فهذا صراحة جزء يعني من الحياة العملية هون، وهو جزء كمان من المغامرة بقدر أسميه، كونه أنا مش متعود كنت على نظام العمل هاد، يعني أني أطلع بطائرة مثلا لمدينة ثانية لحتى أقدم الرعاية الصحية، كونه غرب أستراليا يعني فيها مسافات شاسعة، وبعض الأماكن صعب للمريض أنه يوصل للخدمة الطبية الجراحية. ف إحنا منروح لعند المرضى يعني نحاول نقدم لهم الخدمة.
20: تجربة استثنائية يعني دكتور، قديه عن جد هاي التجارب الغنية بتخلي الإنسان بأي مهنة كانت يتعرف على ثقافات جديدة. شو تعلمت من مفهوم الارتباط بالأرض لدى السكان الأصليين؟
5: أكيد هلأ يعني كل شعوب الأرض يمكن، أو يعني كل سكان بلد معين أكيد في لهم ارتباط ثقافي بأرضهم، وصراحة اللي بيميز أستراليا يعني هي الارتباط الثقافي للسكان الأصليين بأرضهم، وهو ارتباط قديم يعني أنا بعرف من آلاف السنين يعني السكان أستراليا الأصليين مرتبطين بحضارتهم، وهذا الشيء ممكن تشوفيه في النقوش تبعتهم. يعني حتى إحنا رحنا زرنا أماكن زي ما تقولي بيكون فيها النقوش على الصخور أو يعني بتدل على أنه هاي الحضارة صار لها هنا آلاف السنين. بصراحة هي حتى الفنون تبعتهم بتشكل كتير أو بتعطي كتير معلومات عن هاي الحضارة أو عن هاي الكلتشر الغنية بصراحة. فصراحة تعلمنا كتير شغلات من هاي الحضارة، تعلمنا كتير شغلات من الفنون تبعتهم. منحاول زي ما حكيت أنه مثلا نشارك مرات بالاحتفالات اللي عم بتصير، حتى بعض مرات أنواع الأكل. خليني أكون صريح مثلا أنه أنا ما عمري أكلت لحم الكنغر من قبل، بس اكتشفت أنه هو يعني كمان على حد علمي يعني من أحد الزملاء بالمستشفى هو من السكان الأصليين، أنه حتى كمان أكل الدنب يعني التيل تبع الكنغرو أنه كتير طيب ويعطي طاقة قوية أو منها من هالنوع هذا. فبصراحة أنا حبيت أني أجرب هاي التجربة، وبالفعل يعني طعمته طيبة. يعني هو جاب لي إياه يعني الزميل هذا وقال لي لازم تجربه، وهذا أحد الأكلات يعني المفضلة لعنا، وبصراحة كتير كانت تجربة طيبة يعني.
20: والأكل دايما هو من جزء من ثقافة المجتمعات، فكتير مهم أكيد. الواحد حتى يجرب المطبخ والأكلات أكيد. الموجودة عند المجتمع اللي هو متواجد فيه. ودكتور برأيك دي مهم مهاجرين يلي بيوصلوا جديد على أستراليا أنه يتعرفوا على ثقافة السكان الأصليين قديه؟ وتوصلت أنت تقريبا من 3 سنين صحيح؟
5: صحيح.
20: قديه خلال فترة قصيرة تعرفك على ثقافة السكان الأصليين وانفتاحك على هاي التجربة خلاك تفهم أستراليا بشكل أعمق؟
5: والله بصراحة يعني أنا بشجع أي شخص قادم جديد على البلد أكيد أنه يعني يتعلم ثقافة البلد، يتعلم أو يحتك بالأكيد بالثقافة القديمة، أو خلينا نقول حتى سواء السكان الأصليين. يعني هذا الشيء صراحة بيعطيكي طريقة، لحتى لأنه في الأخير إذا أنت كونك مهاجر جديد وبدك تعيش في هاي البلد يعني لبقية عمرك أو حسب أنت شو يعني اللي مخطط له، فأكيد لحتى الإنسان يعمل good integration أو أنه يعني يكون مندمج مع المجتمع اللي هو فيه، صراحة أول شيء لازم يعمل لازم يتعلم ثقافة هذا المجتمع. وأحد الركائن الأساسية للمجتمع الأسترالي أنا برأيي هي ثقافة أو ثقافة السكان الأصليين لأستراليا.
20: بالتأكيد. أيضا دكتور يحيى بأسبوع المصالحة، نحن هيدا الأسبوع عم نحتفل بأسبوع المصالحة في أستراليا، شو الرسائل أو القيم اللي بتعتقد أنه المجتمع الحديث والسريع يلي اليوم صرنا عايشين فيها يتعلمها من ثقافة السكان الأصليين والحياة الأسترالية بشكل عام؟
5: صراحة أنا أنصح أو يعني أعطي النصائح أن الإنسان يتقرب للبيئة أو الطبيعة اللي هو فيها. هذا الشيء صراحة يعني الطبيعة أو البساطة خلينا نسميها يعني القرب للطبيعة أنا بعتبره هو نوع من أنواع حتى عن جد ممكن يكون علاج يعني لروح الإنسان. فالإنسان بيحتاج لمتنفس، بيحتاج أنه يكون شوي قريب للطبيعة، لأنه بتعرف حياة المدن والعمل والضغوطات الحياة بيحتاج شوي الإنسان أنه يخفف هاي الضغوطات بالاقتراب للطبيعة أكثر. صراحة إحنا هون بأستراليا بمكان بالفعل مش محتاج الإنسان يكون غني أو أنه يكون والله مادياً مقتدر لحتى أنه يكون سعيد. يعني بصراحة السعادة سهلة، يعني أنه الإنسان ممكن بس يمشي مشوار صغير يلاقي حاله على البحر أو على المحيط أو على شواطئ هي تعتبر من أجمل شواطئ العالم وتعطي طاقات إيجابية.
20: وهي من
5: أكثر.
20: ثقافة السكان الأصليين لأستراليا اللي هي
5: 100%
20: الطبيعة جزء كبير من صح. من الأرض والنجوم صح. والسماء. قصة جميلة جدا، الوصول لها كان يستحق هذا الجهد. دكتور يحيى العبدالله شكرا كتير لك على تواجدك معنا، وأكيد للحلم تتمه.
5: شكرا لكم وبتمنى لكم يوم سعيد.
13: أعزائي وقفة غنائية نعود بعدها وفي الساعة الثانية من برنامج ويكند بالعربي مع مزيد من التقارير ولقاءات SBS عربي خلال الأسبوع ببرنامجكم ويكند بالعربي.

أهلا بكم أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. نحن في صبيحة يوم السبت في السادس.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: انتخابات بل تمتد أيضا إلى الملفات السياسية. ففي الولايات المتحدة الأمريكية أثارت تصريحات جديدة بشأن دخول أشخاص مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني إلى أراضيها للمشاركة في المونديال جدلا واسعا قبل انطلاق البطولة. ويتوقع أن تكون نسخة 2026 الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخب وإقامة 104 مباراة عبر 3 دول مضيفة، هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. أما عن منتخباتنا العربية فنستمع إلى هذه الحلقة من بودكاست العرب والكرة. أما الحلقة نفسها فعن منتخب العراق.
4: العرب والكرة في موسمه الجديد مونديال 2026 والمشاركة القياسية للفرق العربية. من المشرق إلى المغرب 8 منتخبات عربية تنافس على الكأس. نتعرف عليها، نحاور مشجعيها، لننقل لكم أجواء هذا الحدث الكروي العالمي بنبض عربي. فلننطلق.
5: العراق فاز سواها، أبو الهمة وأبو الإنجاز سواها، سواها العراق فاز سواها. فبعد غيبة أكثر من 40 عاما عن المونديال يعود أسود الرافدين من جديد إلى
0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
6: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
5: سيختار البعض السهر والاستيقاظ فجرا مع الأصدقاء أم أن المنزل يبقى الخيار الأقرب؟ في هذه الحلقة نرصد كيف تستعد الجالية العراقية في أستراليا لمرافقة أسود الرافدين في رحلة المونديال، كما نناقش تحديات المنتخب ومدربه الأسترالي جراهام أرنولد وفرص العراق في مجموعة صعبة تضم فرنسا والسنغال والنرويج.

0: أبناء الجالية العراقية في أستراليا ينتظرون بفارغ الصبر مباريات المنتخب العراقي في كأس العالم 2026 بكرة القدم، فهذه المرة يعود أسود الرافدين إلى البطولة العالمية بعد 40 عاما، وربما هذه المرة التي سيسنح للبعض منهم متابعة المنتخب الوطني لأول مرة، كما يقول المشجع أياد بستاني.
1: يعني عندي مثلا التيشيرت مع منتخب العراق الوطني وعندي الاعلام، واكيد يعني راح اخلي علم لي ورا، ويعني تشجيع
0: رسمي.
1: طبعا هاي من 40 سنه احنا ما ترشحنا لكاس العالم، فشعور يعني كلش حلو. كنت صغير بعد بوقتها كنت من ترشح العراق سنه 86، فيس الحمد لله والشكر.
0: ولكن هل متعة التشجيع داخل الملعب لها طعم خاص يختلف عن متعة التشجيع خارجه؟ الدكتور حمود نشمي الذي حضر 3 مباريات في كأس العالم الأخيرة في قطر يقول:
2: كرة القدم لعبة جماعية ومو لعبة فردية، والجمهور عادة يسموه اللاعب رقم 12، فأنت يعني تكون جزء من المباريات من تكون حاضر هناك، لأن أنت اللاعب رقم 12 وتباعها من التلفزيون، خاصة يعني احنا هنا مناطق معزولة وقاعد تشوفها لوحدك، ويعني بدون هذا التفاعل والتعليق والشغلات اللي تشوفها طبعا فرق كبير جدا، يعني تفتقد الإثارة، تفتقد المتعة الحقيقية، وتفتقد انك تكون اللاعب رقم 12 ما تباوعها بالتلفزيون او تباوعها بالريل لايف يعني مع الجمهور. ولكن

0: البعض من مشجعي المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم وجدوا حلا كما يقول بسام بولس.
1: متعة كرة القدم مثل ما تعرف يعرف الجميع هي الجمهور، والجمهور إذا ما كان مجتمع ما راح تكون أكو لذة للمشاهدة. يعني عندما واحد يقعد أمام التلفاز ببيته أو أمام موبايله أو في غرفة، يعني ما راح تكون بها أي متعة نهائيا. احنا قضينا عمرنا نركض خلف الأندية كانت أو المنتخب من يلعبون حتى نجتمع مع الجمهور، فتكون بها لذة غير شكل. حتى لو يكون عندك عدد مثلا ما يتجاوز 30 40 50، هم يكون جميل حتى لو انت مو بالملعب. كأس العالم بلذة غير شكل، يعني تختلف بأقوى بطولة اللي هي بالعالم. نقل مباراة رح يكون بالمطعم، الوقت لا تقول للجمهور ساعة 5 ساعة 4 يجي وهو فرحان. يعني أسعد لحظات حياتنا هي مشاهدة المباريات، خاصة النقل المباشر ومع الأصدقاء طبعا أكيد تكون أحلى.
0: أما من لم يسعفه الحظ لحضور المباريات مع جمهور عراقي واسع فيبقى الخيار الأمثل حضور المباريات في البيت مع العائلة كما تقول السيدة وداد فرحان.
2: أي أيوة والله بالبيت، لأن بحكم فرق التوقيت، لأن راح يصادف بال5 الصبح وبال7 الصبح وبال8 الصبح، فأكيد راح نكون على أهبة الاستعداد والمتابعة على مود بس نقدر نشوفها على الأقل ونشاركهم، وإن شاء الله يا رب يجيبوا لنا الفوز بإذن الله تعالى.
0: يبقى الحماس والتشجيع الفيصل سواء كانت المتابعة في الملعب أو المنزل أو المقهى أو تجمع الأصدقاء، كما يقول الفنان عصام والسوف الذي عادة ما يقوم بتسجيل أغاني للمنتخب العراقي في مثل هذه المناسبات.
3: سويت أغنية للمنتخب العراقي بعنوان سواها العراق وفاز سواها، وهسه عندي واحدة جديدة بنشتغل بيها. سواها العراق وفاز سواها، سواها العراق وفاز سواها، سواها العراق وفاز سواها، شدوا الحيل جيبوا قول الأول سواها، كل صعبة بديكم والله تسهل سواها، لعب غيرة لعبكم ولا واحد هزمكم، فرحونا يا أولاد الملحة، فرحونا يا أولاد الملحة.
0: التشجيع مهم، لكن أداء اللاعبين في الملعب هو الأهم، خاصة وأن العراق يقع في مجموعة صعبة مع كبار المنتخبات في كأس العالم هذه المرة، كما يقول الصحفي الرياضي رافق العقابي.
4: طبعا المجموعة التاسعة هي واحدة من المجموعات القوية، كونها تضم المنتخب الفرنسي الذي يعتبر مرشحا ساخنا لحظ اللقب، كون هذا الفريق مستقر تدريبيا منذ فترة طويلة يلعب تحت قيادة المدرب ديدي ديشامب، تحت قيادة سبق للديوك الفرنسية نحرزت اللقب عام 2018 في روسيا، واحتلت المركز الثاني بعد الأرجنتين في مونديال قطر 2022، وأيضا هذا الفريق يضم أفضل لاعبي العالم. المنتخب النرويجي يعود للمونديال بعد غيبة طويلة، حيث أن آخر مشاركة له كانت في مونديال فرنسا 1998. حاليا النرويج من الفرق القوية، فاز في جميع مبارياته في التصفيات منها الفوز ذهابا وإيابا على المنتخب الإيطالي، لديه خط هجوم متميز تحت قيادة نجم الهجوم الأول إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي. أعتقد المنتخب النرويجي بهذه البطولة حيكون هو الحصان الأسود في البطولة. المنتخب السنغالي هو بطل أفريقيا التي جرت مؤخرا في المغرب، على الرغم من تم تجريد اللقب من بسبب الأحداث التي رافقت مباراة النهاية أمام المغرب. هذه المشاركة الثالثة على التوالي الأسود التيرينجا، يقود نجم الهجوم ساديو ماني. أعتقد هي مجموعة صعبة، لكن أعتقد أنه المنتخب العراقي قادر أن يحقق المفاجأة.
0: أسود الرافدين في كأس العالم 2026 يخوضون التجربة تحت إدارة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد الذي نجح معهم في الوصول إلى النهائيات عبر بوابة الملحق في مباراة صعبة، وعرفانا بالجميل استقبلته جماهير الجالية العراقية في مطار سيدني عند عودته بالهتاف والتصفيق. وفي هذا يقول الدكتور باقر الموسوي:
5: المدرب الأسترالي حقق نتائج مهمة للمنتخب العراقي ورفع من مستواهم ورفع من معنوياتهم، وهو يعتبر جزء من المنتخب العراقي. وصوله إلى أستراليا هو احتفال به وبالمنتخب وامتنان من الجالية العراقية بالواقع لما قدمه إلى المنتخب العراقي. هذا امتنان مستمر لهذه اللحظة وللمباريات القادمة إن شاء الله.
0: أما المدرب أرنولد فقد قال عند وصوله المطار لأس بي أس عربي: الناشط الرياضي في الجالية العراقية بسيدني أحمد مناحي يرى وجود المدرب أرنولد على رأس المنتخب العراقي رابطا قويا جديدا للجماهير العراقية في أستراليا بين بلدهم الأم العراق وبين وطنهم الثاني أستراليا.
6: الجالية العراقية تعتبر نفسها مرتبطة بالطرفين بشكل مباشر، المدرب وكادره ومنتخب بلادها وأبنائه، وهذا ما يجعل طعم التأهل المونديالي ذو بصمة خاصة لدى الجالية العراقية.
0: ورغم هذا الرابط يبقى فرق التوقيت بين أستراليا والبلدان التي ستجري فيها بطولة كأس العالم 2026 وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عاملا حاسما في متابعة مباريات المنتخب. وفي هذا الصدد يقول مدرب الكرة والمشجع باسم راشو:
7: بصراحة التوقيتات تكون صعبة بالنسبة لتوقيت أستراليا مع أمريكا والمكسيك ومع باقي دول العالم. أحيانا نكون محظوظين نصير مباريات بالويكيند، يعني جمعة على سبت أو السبت على أحد نكون محظوظين بها، أو أحيانا يحالفنا الحظ أنه تكون المباريات بعد 4 صباحا 4 AM. هذا يساعدنا شنو؟ أنه نقدر نشاهد في البيت في المنزل الشوط الأول والشوط الثاني، نقدر نتابعه في الموبايلات، هذا يساعدنا حتى نتابع المباريات في الموبايل وإحنا أثناء التنقل إذا كنا في القطار أو في السيارة.
0: أما الدكتور حمودي نشمي فيقوم بترتيب خاص لمتابعة بعض مباريات كأس العالم، خاصة وأن أوقات المباريات ستكون هذه المرة ابتداء من الصباح الباكر حتى وقت الظهيرة.
8: فارق التوقيت هاي مشكلة ويا طبعا مباريات كأس العالم راح تصادف هي صباحا تكون توقيت استراليا 9 و10، وهذا يعني ضربة العمل. وهذا وأنا حاليا يعني ببرايفت كلينيك، ما أعتقد هالمرة أني راح أكون يعني حريص أن أشوف طبعا المباريات أكثر ما أستطيع، بس ما أعتقد راح أخذ يعني أتخرج حتى أشاهد كل المباريات. يعني أحاول أني أعرف مواعيد فريق العراقي وتوقيتاتهم، فحاول بالأيام اللي تكون بها مباراة الفريق العراقي ممكن أخذ يعني وقت ساعتين يعني بترتيبات مع إدارة العيادة، إنه هاي الساعتين مثلا اللي هي صادف مثلا من 9 to 11 يوم الأربعاء مثلا ممكن أخذ بها داي أوف أو كذا من هذا من هاي القبيل.
0: وياد بستاني يعتمد على المرونة في عمله في تحديد ساعاته ليتمكن من مشاهدة مباريات المنتخب الوطني العراقي.
9: المباريات المهمة أكيد راح أكون يعني حاضر لها، بالأخص مع المنتخب الوطني، وأكيد منتخب أستراليا واحد ما ينسى. بصراحة أنا يعني مشجعين منتخب أستراليا يعني من زمان، فهاي منتخب استراليا ومنتخب العراق وهولندا ذني مستحيل انا اقدر، لازم دائما اشوفهم. العمل الان ايش راح اسوي مثلا؟ لو راح اسوي بعد الظهر مثلا للمساء، او مثلا راح اسويها يعني راح ارتبها، راح ابدل ساعاتي.
0: رغم ذلك تبقى متعة المشاهدة لا تخلو من صعوبات وتحديات، خاصة وأن المنتخب العراقي سيخوض مباريات صعبة كما يقول المحلل الرياضي رافق العقابي.
10: أعتقد أكبر تحدي له أنه سيخوض المباريات أمام أقوى المنتخبات التي تمتلك أقوى خطوط الهجوم في العالم، ولهذا عليه أن يعمل على تقوية خط الدفاع، الاستعانة بحارس مرمى لديه خبرة كافية متمكن في مركزه، كذلك تقوية أجنحة الفريق.
0: لكن هل سيتمكن أسود الرافدين من صنع المفاجأة؟ لنستمع لما قاله الجمهور العراقي في أستراليا عن توقعاتهم وآمالهم.
8: يعني واحد سقف طموحاته طبعا خلت تكون واقعية، ما أعتقد العراق يعني عنده فرصة بس إنه حتى يتأهل للدور الثاني، بس أعتقد إن شاء الله يعني ما يخرج بنتائج ثقيلة.
1: صدقني مباراة العراق هذه هي 3 مباريات فقط، إذا الله وفقنا بوحدة من عندها فإحنا صاعدين للدور الثاني.
2: حقيقة بما إنه هي مهمة تاريخية وانتظار بفارغ الصبر وفرحة عظيمة، تصور يكون إن شاء الله النتائج تكون توازي هذه المهمة اللي كانت شبه مستحيلة.
5: أعتقد نعم الشباب طموحين وعندهم الإمكانيات الفنية والإمكانيات المعنوية، وخاصة هم عادة يفكرون بالشعب العراقي، فرحة للشعب العراقي، هم مؤهلين حقيقة للوصول إلى أدوار متقدمة وبدلالة صعودهم إلى هذا المستوى.
7: سو أتمنى المنتخب العراقي أنه يحقق نتائج طيبة تكون مرضية للجميع، للشعب العراقي اللي استاند المنتخب في طيلة فترة التصفيات، ولم تكن التصفيات سهلة، بس أخيرا وصلنا النتيجة المرجوة، أنه وصلنا نهايات كأس العالم 2026.

0: هذه الحلقة من إعداد سليم الفهد.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: أستراليا إكسبلايند يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained. SBS سبورت، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport.
3: في 12 من حزيران يونيو ينطلق كأس العالم فيفا 2026 على شاشة SBS. يوم الجمعة تبدأ الدول الثلاث المستضيفة مشوارها في البطولة. يوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل بين البرازيل والمغرب، وأستراليا في مواجهة تركيا. كأس العالم فيفا 2026 مباشر حصري ومجاني على SBS وSBS On Demand.
4: ويكند بالعربي على SBS عربي، أفضل مقتطفات الأسبوع.
5: كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أن كأس العالم 2026 سيشهد حضوراً عربياً داخل أرض الملعب، ولكن هذه المرة من خلال التحكيم؟ اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم 9 حكام عرب لإدارة المباريات من أصل 52 حكماً رئيسياً، من آسيا القطري عبد الرحمن الجاسم، السعودي خالد التريس، الأردني أدهم خادمة، والإماراتي عمر آل علي، ومن إفريقيا الجزائري مصطفى غربال، المغربي جلال جيد، الموريتاني دحان بيدا، المصري أمين عمر، والصومالي عمر عبد القادر. ويأتي هذا الاختيار في نسخة تاريخية تضم 48 منتخبا، مع تطور كبير في تقنيات التحكيم. إنها مشاركة عربية لا تقتصر على اللاعبين، بل تمتد إلى قيادة أهم مباريات العالم. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة. أهلا بكم أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. أعزائي، في اليابان ساهم نظام جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي في إنقاذ حياة شخصين على الأقل، بعد تركيبه في نحو 40 محطة قطار ومبنى تجاري. ويعتمد النظام على تحليل صور كاميرات المراقبة لرصد سلوكيات قد تشير إلى وجود خطر، مثل التجول المتوتر أو الوقوف لفترات طويلة قرب حافة الأرصفة، قبل أن يرسل تنبيهات فورية إلى فرق الأمن للتدخل. وتقول الشركة المطورة إنها دربت النظام منذ 2022 باستخدام ملايين المقاطع المصورة، ما مكنه من التعرف إلى مؤشرات مرتبطة بالأزمات النفسية أو محاولات إنهاء الحياة وأعمال العنف المحتملة. ويأتي ذلك في وقت يتزايد في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات السلامة العامة والرعاية النفسية، وسط نقاشات مستمرة حول الخصوصية والأبعاد الأخلاقية لهذه التطبيقات. لابد أن أذكر قبل ما نستمع إلى هذه الحلقة من SBS Examines أن خط الحياة هو 1-3-1-1-1-4.
6: هل أثرت آراؤك السياسية على صداقاتك؟ أو ربما تجد صعوبة في الانتماء إلى الحزب السياسي الذي كنت تصوت له سابقاً؟ يسمي الخبراء هذا الشعور الحزن السياسي، ويقولون إنه قد يؤدي إلى مزيد من الاستقطاب.
7: Eventually, I became less willing to discuss these topics with people whose political views differed greatly from mine, because often those conversations don't lead to mutual understanding. What you receive instead is attack and denial.
6: لي جون هاوران وزوجه ينحدران من الصين، وقد قدما إلى أستراليا قبل 3 سنوات طلباً للحماية القانونية كزوجين من نفس الجنس. وقال لي اس بي اس ماندارين إن عمليات الإغلاق الصارمة في شانغهاي خلال جائحة كوفيد-19 كانت الدافع الأخير لاتخاذ قرار المغادرة.
7: Before that, we only thought that as sexual minorities, we faced oppression because of our identity. But then we realized that even if you're not a sexual minority, in China, you may still face oppression and insecurity in all sorts of ways. So it was that feeling that made us decide we had to escape immediately.
6: قال لي إن شعوره بالحزن تجاه هذا الأمر معقد، لأنه لا يرتبط فقط بآرائه السياسية، بل أيضاً بفقدان وطنه وأصدقائه.
7: Whether or not I identify with China is now a very complicated issue for me. I still use Chinese, and I still treasure many aspects of Chinese culture, language, art, and history. But when it comes to contemporary China's social environment, political environment, and its attitude toward queer communities, I genuinely find it very hard to identify with it.
6: في هذه الحلقة من SBS Examines نناقش الحزن السياسي ونستمع إلى تجارب بعض الأستراليين.
8: Political grief, it's the emotional, it's the psychological, it's even the spiritual distress that we see when we see events and ideologies which are different than our own.
6: هذه هي البروفيسورة لاريسا هيوث من كلية الإعلام والاتصال في جامعة إير أم آي تي، وتقول إن الحزن السياسي يتجلى في ازدياد الاستقطاب في وسائل الإعلام والمجتمع بشكل عام.
8: So the more that we don't listen to the other side, the more polarized it gets. The more the algorithms keep pumping the kind of, you know, preaching to the converted. So the thing about political grief is that you're getting those kind of echo chambers happening. Somebody who's identified left, somebody who's identified right, they're not coming together in any way.
9: I think that divisiveness is now everywhere. We're losing focus on really important issues.
6: هذه تمارا، وقد أخبرت SBS Examines أن شعورها بالحزن السياسي نابع عن قناعتها بأن جميع الأحزاب الكبرى في أستراليا بما فيها حزب العمال والائتلاف فقدت بوصلتها السياسية. كانت تمارا في السابق من الناخبين الدائمين لحزب الخضر، لكنها اليوم ترى أن الحزب يركز أكثر من اللازم على أحداث خارجية بدلاً من القضايا المحلية، وهذا ما دفعها للتصويت لصالح مرشحين مستقلين.
9: I understand my age is reflective of that too. You know, when you're at uni and you're like, yeah, and, but you start becoming older and certain, you know, things mean more to me. Education, environment, health, I believe pillars of a successful society, and I feel now it's more like them and us and them and us, and you just feel, what are you doing about issues here?

0: And I suppose just the frustration of not having much success with such a minor party and finding it so hard to get anyone elected.
1: هذا كريس وقد طلب عدم استخدام اسمه الحقيقي وقال لـ SBS Examines إن حزنه السياسي مرتبط أيضاً بحزن المناخ وقد أصبح مؤخراً يجد صعوبة في العثور على حزب يمثله. على مدى السنوات تحرك أكثر نحو اليسار في الطيف السياسي من حزب العمال إلى حزب الخضر إلى حزب أستراليا المستدامة ثم إلى مرشحين مستقلين.
0: It's even hard enough just to get onto the electoral roll and get a party nominated sometimes, let alone actually getting people elected and getting media coverage, which we really struggled with as a minor party. So now I've kind of drifted across to independent sort of candidates wherever it's available, but I'd say I'm probably not entirely happy supporting them sometimes as well.
2: So we've seen really strong growth in votes for minor parties and independents in Australia.
1: Kate Griffiths, نائبة مديرة برنامج الديمقراطية في معهد غريتون.
2: Around 2001, it was about 1 in 5 Australians voting for a minor party. And in 2025, that was up to 1 in 3. It reflects dissatisfaction with the major parties because we are seeing the first preference vote share there decline.
1: وتشير كيت, وهي أيضاً من مؤلفي تقرير معهد غريتون من أجل الناس, تأمين مستقبل الديمقراطية الأسترالية إلى أن الاستقطاب في أستراليا أقل مقارنة بديمقراطيات أخرى لكن ما يزال العقد الاجتماعي في البلاد تحت الضغط.
2: People are feeling a declining sense of belonging, a declining sense of opportunity, and a growing sense of unfairness. These things combined suggest that there's some real stress in our community. They're the sorts of things that could lead down the track to sort of disengagement or discontent with the system itself.
1: يقترح تقرير غريتون مجموعة من الخطوات العملية لتعزيز مستقبل الديمقراطية في أستراليا ومن بينها إجراء مراجعة مستقلة للبرلمان لتحديد مجالات التحسين. على سبيل المثال يشير التقرير إلى وجود تفاوت في عدد الناخبين بين الدوائر الانتخابية وأن عدد النواب لم يتغير منذ عام 1984 رغم نمو عدد السكان, كما يوصي بإصلاح قوانين التصويت على المستوى المحلي لتعزيز الشعور بالانتماء.
2: I think where we really can improve is looking at our pathways to citizenship and not leaving people in limbo for a long time without a vote under a system that they then have no say in. And also about thinking through how we engage people, say, in local elections, even if they haven't yet got citizenship and can vote at the federal level. Local elections should be about residents having a vote and a say in their communities. So there's great potential to sort of offer more agency and give Australians more ways to have a voice and be heard.
1: قال لي SBS إن تجربته السابقة جعلته يدرك أن حق التصويت ليس أمراً مجرداً.
3: They're genuinely connected to democracy, rule of law, multiculturalism, and mutual respect. After coming to Australia, I began to feel these values are actually woven into ordinary people's daily lives.
1: وأضاف أنه رغم عدم حصوله بعد على حق التصويت في أستراليا إلا أنه يبني شعوره بالانتماء من خلال العمل التطوعي والمشاركة في الأنشطة المجتمعية.
3: If one day I have the opportunity to become an Australian citizen, I would definitely treasure the rights to participate in public life because I know that whether a society protects the rights of minorities can truly shape people's lives.
1: للاستماع إلى المزيد من حلقات SBS Examines يرجى زيارة sbs.com.au/examines. أعد هذه الحلقة ليرا شفيتس ولوريان تشين وقدمها لكم جورج غرام.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: أر التقاعدي. فنحن في مكتب الضرائب الأسترالي الATO نستطيع مساعدتك. اذهب إلى ato.gov.au/arabic لمعرفة المزيد. مصرح به من الحكومة الأسترالية في كامبرا.
6: استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill. استمعوا لـ SBS Chill على تطبيق SBS Audio App.
7: SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS و SBS On Demand.
8: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS Viceland على القناة 31.
6: تطبيق SBS Audio أفضل طريقة للاستماع إلى البرامج والبودكاست على هاتفك. قم بتحميل التطبيق المجاني SBS Audio من App Store أو Google Play.
9: تعرفوا على المحتوى المتوافر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
6: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
10: ويكند بالعربي، أفضل ما قدمته SBS عربي خلال الأسبوع.
11: كأس العالم في دقيقة. هل تعرفون من هم أعظم لاعبي كرة القدم عبر تاريخ كأس العالم؟ من بين أعظم اللاعبين الذين نقشوا أسماءهم في تاريخ كأس العالم منذ 1930 يأتي البرازيلي بيلي والأرجنتيني دييغو مارادونا وأيضا الأرجنتيني ليونيل ميسي. هؤلاء اللاعبون لم يتركوا أثرا فقط بأهدافهم بل أيضا بإبداعهم وروحهم الرياضية التي ألهمت الجماهير في كل أنحاء العالم. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.

0: تتزايد التحذيرات الأمنية في أستراليا ودول أخرى من الدور الذي باتت تلعبه المنصات الرقمية في تسريع عمليات التطرف والاستقطاب، خصوصا بين فئة الشباب. فمع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المراسلة المشفرة ومنصات الألعاب الإلكترونية، أصبحت بعض الجماعات المتطرفة قادرة على الوصول إلى جمهور أوسع وبسرعة أكبر من أي وقت مضى. تشير التقارير الأمنية إلى أن بعض عمليات الاستقطاب التي كانت تستغرق أشهراً أو سنوات قد تحدث اليوم خلال أيام فقط، ما يطرح تساؤلات حول دور التكنولوجيا والخوارزميات والذكاء الاصطناعي في هذه الظاهرة. للحديث عن مخاطر التطرف الرقمي وكيفية استغلال الفضاء الإلكتروني في التجنيد ونشر الأفكار المتشددة، ينضم إلي اليوم خبير الأمن السبراني محمد قاسم العثياني. أهلين أستاذ محمد.
1: أهلاً وسهلاً فيك سناء. أهلاً وسهلاً.
0: يا هلا أستاذ محمد. التحذيرات الأمنية تتحدث عن أن التطرف أصبح يحدث بسرعة أكبر عبر الإنترنت. ما الذي تغير في البيئة الرقمية حتى أصبحت عملية الاستقطاب أسرع من أي وقت مضى؟ أنا حكيت في المقدمة أيام، لكن ممكن أنها تكون بساعات كذلك.
1: نعم صحيح صحيح، أصبحت بساعات هاي الأيام. أول شيء تؤثر يعني سرعة انتشار الفيديوهات. يمكن إحنا كلياتنا هلأ بنستخدم التيك توك أو الريلز. هاي يعني الفيديو واحد يمكن يوصل لملايين خلال ساعات. هذا من أكثر الأشياء اللي ساعدت في يعني عمليات النشر لهاي المواضيع، لأنه ممكن يكون موضوع يتحدث عن نظرية المؤامرة مثلا، وقبل ما يتم حذفه من الخوارزميات هو راح يكون انتشر بشكل يعني كبير.
0: نعم.
1: في نقطة ثانية اللي هي احنا بنسميها التوصية الشخصية، يعني واحد عنده عادة الخوارزميات بتعرض محتوى مشابه ل الأشياء عادة الشخص اللي بشوفها. يعني مثلا أنا فتحت على موضوع ديني، ممكن بس أشوف الفيديو، إذا أشوفه للنهاية الفيديوهات اللي بعده راح تكون نوعا ما دينية، بعدين نوعا ما سياسية، نوعا ما فهي متعلقة دائما مرتبطة بشكل مباشر. ليش؟ بسبب الخوارزميات اللي هي تدفع الشخص إنه على اهتمامه، يعني هي تنحاز لاهتمام الشخص. فبالتالي لو كان فيديو سياسي نوعا ما هو راح يتحول أكثر تطرفا. فهذا هاي المشكلة اللي إحنا بنشوفها عادة. أنت ذكرت بالمقدمة إنه المجتمعات المغلقة الموجودة، يعني زي جروبات التليجرام والديسكورد والسيرفرات الخاصة، هاي كمان بنتشر عليها بشكل رهيب، وصعب جدا الوقت الحالي انه احنا نقدر نحتويها ونعمل فلترينج لها.
0: استاذ محمد، انت حكيت عن التوصية، لكن من منظور الامن السبراني كيف تبدا عاده عمليه استقطاب شخص ما عبر الانترنت، وشو هي المراحل؟ احنا بنعرف انه مرات كيف ما قلنا الولد بيكون بيلعب في دردشه او في ما يقال عنه بالغرف المغلقه وقت يتم استقطابه. كيف يتم ذلك؟ شو هي المراحل؟
1: صحيح، حتى المراحل خلينا نحكي 4-5 مراحل. هي أولا استهداف الشخص، يعني معرفة مين الشخص اللي هم بدهم إياه، وعادة يتم تحديد هذا عن التعليقات اللي تبعته، اهتماماته، ردة فعله لقضية معينة. فهذا الشخص بيعرفه، هو هذا الشخص رح يكون بيئة مناسبة إلنا إنه إحنا نستدرجه. فبتم هاي المرحلة الأولى. الثانية بناء ثقة. إحنا بنعرف الولد الصغير سهل إنه ينخدع، أو الشاب مثلا بهيك شغلات، فهم بيتواصلوا معاه بشكل ودي، بيلعبوا معاه أونلاين. لما كان بيلعب أونلاين مثلا بيتواصلوا معه بحل مشاكل معينة. هاي كلياتها بتساهم في بناء الثقة. بعدين بيعملوا له شيء اسمه يعني عزل تدريجي عن المحيط اللي هو فيه، بيشككوا بالإعلام، بيشككوا بالقنوات اللي بسمعها، الأهل بيحكوا له أهلك مثلا متشددين نوعا ما، المدرسة عندها أجندة معينة ما تسلع للمدرسة. فهم بيحاولوا replacement لكل شيء هم بينتقدوه، بيطرحوا له شيء معين. وهذا احنا كمان المرحله اللي بعدها اللي هي التلقين، هم بيلقنوه كيف هو يحيدوه عن المسار نوعا ما. عرفت علي؟ ممكن يجيبوا له شغلات متطرفه بشكل مزحه.
0: استاذ محمد، انت بتحكي انه هم بيتواصلوا معه؟ كيف يتم التواصل؟ هل هو عن طريق فيديوهات، عن طريق الريلز، أو عن طريق كتابة، يعني تعليق ردود عن تعليق الولد؟
1: هو عادة يتم كلياتها عن طريق الشات. ليش؟ لأنه حتى كل الألعاب حاليا هي أونلاين، يعني الولد ما في عنده بس عنده بالبيت إنه يعني لوكو جيم، هو لا، دائما متواصل مع الناس برا. حتى الروبلوكس، إذا أي واحد نشوف أي ولد صغير هو صاحب يلعب روبلوكس، بس بيكون شات أون ذا سايد، بيحكي مع ناس بشكل متواصل. فهذا لازم إحنا يكون في عنا توعية، لازم إحنا نعرف إنه مع مين بيحكي، إيش الجروبات اللي هي مشترك فيها، إيش نوعية الاشتراكات. فهي الشغلات بتحدد إيش يعني عم بيصير مع الشاب بشكل عام.
0: أستاذ محمد، إحنا حكينا عن أولئك الأشخاص الذين يستهدفون الشباب، خلينا نحكي عنكم أنتوا الأمن السيبراني، كيف يتم تتبع هذا الأمر؟
1: يتم تتبعه أول شيء يعني مع التكنولوجيا المتقدمة. كويس إنه إحنا يعني سباقين، مع إنه هم يعني بيلحقونا بهذا الشيء بشكل كبير، ولكن إحنا مع استخدام البرامج الموجودة إنها تتبع كل محتوى لا يليق، هو يتم حذفه مباشرة. طبعا هاي أعتقد هم تتجه للحكومات أكثر، لكن لأنه عندهم أدوات متطورة ساهم بتتبع المحتوى ومين اللي بيعلق ومين اللي بتابع أكثر ومين الأكاونتات اللي هي أكثر يعني تفاعلا. فمن هاي الناحية يتم تحييد بالضبط مين هو المسؤول ومن وين هاي تيجي بالضبط، إذا كانت من برا أو من جوا. يعني
0: لو كانت من برا شو اللي بيصير؟
1: هلا هنا إحنا بنواجه مشكلة معينة إذا كانت من برا، لأنه عادة في ثلاث أشخاص، يعني الشخص المتلقي هو ممكن يكون في بلد، والشخص اللي عم بيلقي هذا الكلام هو بيكون في بلد تانية، والسيرفر نفسه هو كمان بيكون في ممكن يكون في بلد ثالثة. فهنا بيصير في معضلة إنه هل فيه تعاون أمني بين هذولا أو لا. يعني طبعا هذا بيرجع للشرطة الفيدرالية المتخصصة بهاي الأمور.
0: خلينا نقول إنه تم من جوا البلد، يعني مجموعات متطرفة أو مجموعات تستقطب الأطفال أو تستقطب الشباب، كيف إحنا كيف كأمن أسترالي، أمن سيبراني أسترالي، شو اللي بيصير وشو ممكن ينعمل في الحالة؟
1: أيوة، اللي بيصير بهاي الحالة عادة يعني لازم يكون في شخص يعمل له ريبورت لهذا شو اسمه، عشان الدولة تعرف عنه. يعني ممكن هو مثلا يكون متخفي، فرح يكون صعب على حتى هاي التولز اللي احنا موجودة عندنا، صعب على تتبعه، صعب على معرفة هو تابع إذا كان لجهة معينة سياسية دينية نوعا ما، بغض النظر.
0: معلش أستاذ محمد، في الأول كانوا بيحكوا على الاي بي نمبر وكانوا بيحكوا عن كتير أشياء، طيب لهالوقت ما فيش علامات رقمية أو سلوكية قد تشير إلى ذلك، إلى وجود هذا الشخص في مكان ما؟
1: نعم، يوجد. أول شيء إحنا منتطلع بكل الأونلاين أكتيفيتيز تبعت هذا الشخص، عرفتي علي، الديجيتال برينت تبعته. فهو مثلا هل هو مشترك بتليجرام، ديسكورد، فورتشين أو إليمنتس، هذول اللي عادة مغلقين ومشفرين في حالة تشفير. فهنا إحنا منحس إنه هذا الشخص في عنده يعني ليش اللي يكون فيه سبب، عرفتي علي. بعدين هو عادة الشخص بيكون منحس إنه مثلا صار عنده تغيير في المحتوى، يعني هو مثلا كان يتابع شغلات صار يتابع شغلات أكثر تطرفا. هاي كمان إحنا ممكن نطلع لها، إذا كان بيشفر كل شيء بيعمله أو بيسويه، بيستخدم VPN أو ما بيستخدم VPN أو بيستخدم تور كمتصفح، فهو إذا عنده شيء يخفيه، عرفت علي؟ طيب. ولكن سلوكيا لو إحنا بنعرف هذا الشخص سلوكيا هو كمان بيختلف، يعني بيصير عنده نوع من العداوة لفئة معينة، ردة فعل تبرير عنف مثلا، لو صار شغلة ممكن أي جماعة معينة يحكي والله بيستاهلوا مثلا، فهمت علي؟
0: من خلال تعليق
1: وبكون حاس بالمظلومية على فكرة، ممكن يكون هو حاسس إنه إحنا العالم ضدنا، إحنا ما ماخدين المساحة بالحرية تبعتنا وهذا الكلام. من هاي كل السلوكيات هي بتحدد هذا الشخص في شيء غلط هو عم بيمشي عليه.
0: نعم، حكينا عن الأمن، لكن إذا كانت عملية تطرف باتت تحدث خلال أيام فقط، شو الخطوات الأكثر إلحاحا محمد التي يجب أن تتخذها الأسر هنا والمدارس وشركات التكنولوجيا لو صح التعبير للحد من هذه الظاهرة؟
1: الشركات دائما هي مرتبطة بطريقة مباشرة حاليا، وآخر يمكن 15 سنوات صار اتجاه كل الشركات للحماية وحماية الدارة قبل كل شيء، وهذا الشيء يعني احنا قاعدين بنشوفه يعني رائع جدا اتجاه كل الشركات لهذا النوع من الحماية. بالنسبة للمدارس هي دائما تابعة للولايات، والولايات بتقدم نوعية التوعية هاي، ويعني وبالعكس عاملة شو اسمه احنا بنسميها البق باونتيز بروجرامز، اللي هو فاتحينه للناس اللي عندهم امكانيات انهم يجدوا ثغرات في هذا المجال، انه تعالوا شوفوا احنا ثغرات قبل ما اي شخص مثلا الباد بيبو يجوا ثغرات ويعملوا لنا يعني اكسبوز لكل المعلومات. ففي يعني في اهتمام من هذا النوع. بالنسبه للأسر أعتقد الأسر يعني لازم يكون في توعية، يعني يمكن هذا برنامجك اللي أنت بتطرحوه دائما هذا شيء جدا مهم عشان هم يعرفوا إنه أولادهم إيش بيستخدموا، مع مين بيحكوا، مش إنه ما يسكت إنه يشوف ابنه والله عم بيلعب لعبة ويحكي خلاص ما هي لعبة، لا هاي اللعبة الآن متطورة بيحكي مع ناس ومع سيرفرات مغلقة، هم الديسكورد يعني سيرفرات مغلقة تماما صعب حدا يفوت. وحتى السيرفرات الموجودة كمان بالتليجرام والغرف الموجودة بالتليجرام هي رح تضل موجودة لأنه ما حدا بيعرف فيها وما حدا عمل عليها ريبورت، فهي موجودة إلا طبعا ناس ثقاتهم بفوتوهم. فهاي الناحية اللي هو الأهل يكونوا واعيين على أولادهم كيف بيتصرفوا كيف بيحكوا، شافوا شيء معين ردة أفعال معينة بالبيت، بيسمعوا لناس معينين انتماءات معينة، هاي الشخص يعني الأهل لازم يكونوا واعيين لهذا الشيء.
0: بيصير. طيب محمد، السؤال عن التطور التكنولوجي، من هو متطور أكثر، هل شركات التكنولوجيا أم الجماعات المتطرفة بكل حيادية؟
1: صراحة هو يعني سباق مستمر. أنا بطلع على الدارك ويب دائما بشوف كل دائما. الكويس بالموضوع إنه الشركات هي أقوى بالموارد، يعني عندهم موارد فبالتالي عندهم الابتكار، وهذا الشيء ممتاز، فاستغلال الثغرات بيحاولوا يسكروها قبل ما إيش تنتشر. أو أي شيء سيء بالنسبة للحكومات بيحاولوا إنه قبل ما ينتشر يعني ينهوا عليه. ولكن بالمقابل هناك يعني الجماعات غير متطرفة وغيرها، يعني هي دائما عندها نوع من الابتكار، يعني way around it مثلا، يعني فهمتي علي؟ إنه إحنا منشوف بنعمل يعني سد منيع، هم بيجوا بطريقة معينة طبعا من دول أخرى يعني
0: ثغرات
1: وبلقوا ثغرة إنه هم يقدروا يعني يوصلوا لشيء معين. طبعا هذا بيكلف الشركات بالملايين، وهم أشخاص يعني ممكن يكونوا ولكن أذكياء وراء أجهزتهم وعملوا هذا الشيء. ولكن طبعا برجع بحكي إنه هو سباق ومستمر، ويعني حرب سبرانية بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
0: نعم، وهذه الكلمة الحرب السبرانية الدائمة. طبعا محمد قاسم العطياني الخبير في الأمن السبراني، شكرا لتواجدك معي هذا الصباح.
1: أهلا وسهلا سنة، أهلا وسهلا فيك وبأس بي أس.
2: Warning, if you're using a sportsbook to bet on the finals, you're getting robbed. Delete that app and join the millions using Polymarket. Polymarket is a prediction market, not a sportsbook. You trade against other fans, not the house. That means more money for you and less for greedy sportsbooks. It's available in all 50 states. Polymarket, your go-to prediction market for basketball's biggest stage. Download Polymarket in the App Store and use promo code BLOCK to unlock $50 free for your first trade. Download and use code BLOCK.
3: Trading not available in all jurisdictions. Check local regulations before trading. Restrictions and eligibility requirements apply.
4: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: Ah. تعرفوا على قضايا الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
7: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
8: الأسبوع الذي انقضى.
9: ويك إند بالعربي على SBS عربي.
10: أعزائي، رغم أزمة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السفر والتذاكر، يستعد الآلاف من المشجعين الأستراليين للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لحضور كأس العالم 2026 في رحلة قد تصل تكلفتها إلى 25 ألف دولار أسترالي للشخص الواحد. وتشير تقارير إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى تكلفة الرحلات الجوية والإقامة، إضافة إلى نظام التسعير المتغير الذي اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، حيث تتبدل أسعار التذاكر بحسب حجم الطلب. وبينما يؤكد كثير من المشجعين أن المشاركة في كأس العالم تمثل حلم العمر وتجربة لا تفوت، يرى آخرون أن الأسعار المرتفعة باتت تبعد شريحة واسعة من الجماهير عن حضور أكبر حدث كروي في العالم. كما تواجه فيفا انتقادات وتحقيقات في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن آلية تسعير التذاكر وبيعها للمشجعين، ويتوقع أن تكون نسخة 2026 الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخب وإقامة 104 مباراة عبر 3 دول مضيفة، هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. ومن أمريكا إلى أستراليا، وحلقة جديدة من سلسلة مشوار، وهذه المرة في كانبرا.
11: هناك عواصم تنمو تدريجيا عبر القرون، تكبر حول الموانئ أو الأنهار أو الأسواق القديمة، حتى تصبح مركز البلاد السياسي والاقتصادي والثقافي. لكن في أستراليا القصة مختلفة تماما، فهنا لم تصبح العاصمة أكبر مدينة في البلاد ولا أقدمها ولا حتى الأكثر شهرة، بل جاءت نتيجة خلاف طويل بين سيدني وميلبورن، المدينتين الأكبر والأكثر نفوذاً عند اقتراب المستعمرات الأسترالية من الاتحاد في نهاية القرن 19. وفي النهاية قررت أستراليا حل المشكلة بطريقة غير معتادة، إنشاء عاصمة جديدة بالكامل. مشوار جديد معي أنا ريان برهوم، وهذه المرة إلى كامبرا. عندما يصل الزائر إلى كامبرا للمرة الأولى يلاحظ سريعاً أنها تختلف عن بقية المدن الأسترالية الكبرى. الشوارع واسعة والمساحات الخضراء منتشرة في كل مكان، والمباني الحكومية موزعة بعناية حول بحيرة كبيرة أصبحت واحدة من أبرز معالم المدينة. ولا توجد في كامبرا كثافة الأبراج أو الازدحام المعروف في سيدني أو ميلبورن، وهو ما منح العاصمة سمعة بأنها مدينة أكثر هدوءاً وتنظيماً مقارنة بغيرها من المدن الكبرى في أستراليا. لكن خلف هذا الهدوء توجد واحدة من أهم القصص السياسية في تاريخ البلاد. عندما تأسس الاتحاد الأسترالي عام 1901 كان لابد من اختيار عاصمة للدولة الجديدة. سيدني كانت الأقدم والأكبر من حيث عدد السكان، بينما كانت ميلبورن مركزاً اقتصادياً وسياسياً مهماً في ذلك الوقت. الخلاف بين المدينتين استمر لسنوات، إلى أن نص الدستور الأسترالي على إنشاء عاصمة اتحادية داخل ولاية نيو ساوث ويلز، على أن تكون على بعد لا يقل عن 100 ميل، أي نحو 160 كيلومتراً من سيدني. وفي عام 1908 تم اختيار المنطقة التي أصبحت لاحقاً كامبرا كموقع للعاصمة الجديدة. بعد ذلك أطلقت الحكومة الأسترالية مسابقة دولية لتصميم المدينة، وفاز بها المهندس المعماري الأمريكي والتر بيرلي غريفن وزوجته المهندسة المعمارية ماريان ماهوني غريفن، وكانت فكرتهما تقوم على إنشاء مدينة مخططة تتناغم فيها المساحات الطبيعية مع المباني الحكومية والمناطق السكنية ضمن ما يعرف بأسلوب مدينة الحدائق. وفي عام 1913 أعلن رسمياً عن اسم كامبرا خلال مراسم رسمية حضرتها ليدي دينمان زوجة الحاكم العام لأستراليا أنذاك. ومع مرور السنوات بدأت العاصمة الجديدة تتشكل تدريجياً، وانتقل البرلمان الفيدرالي من ملبورن إلى كامبرا عام 1927. حتى اليوم لا يزال التخطيط الأصلي للمدينة واضحاً في كثير من أجزائها. الشوارع والمحاور الرئيسية صممت بطريقة هندسية مدروسة، فيما أصبحت بحيرة ليك بيرلي غريفن، وهي بحيرة صناعية أنشئت في ستينيات القرن الماضي، القلب الجغرافي للعاصمة الحديثة. واليوم يأتي كثير من الزوار إلى كامبرا وهم يتوقعون مدينة حكومية هادئة فقط، لكنهم غالباً ما يفاجؤون بحجم المساحات المفتوحة والطبيعة المحيطة بالعاصمة. ففي الربيع تمتلئ الحدائق بآلاف الأزهار ضمن مهرجان فلورياد السنوي، بينما تتحول ضفاف البحيرة إلى واحدة من أكثر مناطق المدينة نشاطاً للمشي وركوب الدراجات والتنزه. أما في الخريف فتكتسب شوارع كثيرة في العاصمة ألواناً حمراء وبرتقالية تمنح كامبرا طابعاً مختلفاً عن معظم المدن الأسترالية. وحتى في الشتاء تصبح العاصمة نقطة انطلاق للرحلات نحو مناطق الثلوج القريبة في ولاية نيو ساوث ويلز، والتي يمكن الوصول إليها بالسيارة خلال ساعات قليلة. لكن كامبرا ليست مدينة سياسية فقط، فبصفتها العاصمة الوطنية تضم المدينة عدداً من أهم المؤسسات الثقافية والتاريخية في البلاد، من أبرزها مبنى البرلمان الأسترالي الجديد الذي افتتح عام 1988 فوق تلة تطل على المدينة. وصمم المبنى بطريقة تسمح للناس بالمشي فوق سطحه المغطى بالعشب، في إشارة رمزية إلى أولوية الشعب ضمن النظام الديمقراطي. وعلى مقربة منه يقع مبنى البرلمان القديم الذي استخدم مقراً للحكومة الفيدرالية لعقود، قبل أن يتحول لاحقاً إلى متحف ومركز يعرض تاريخ الحياة السياسية الأسترالية. ومن أكثر المواقع تأثيراً في العاصمة أيضاً النصب التذكاري للحرب الأسترالية أو Australian War Memorial، الذي يوثق مشاركة الجنود الأستراليين في الحروب والنزاعات العسكرية منذ الحرب العالمية الأولى. أما المهتمون بالفنون والثقافة فيجدون في كامبرا مجموعة كبيرة من المتاحف والمعارض الوطنية، مثل المتحف الوطني الأسترالي والمعرض الوطني والمكتبة الوطنية، وكثير من هذه المؤسسات مفتوح مجاناً أمام الزوار. ورغم طابعها الحكومي فإن الحياة اليومية في كامبرا هادئة نسبياً مقارنة بالمدن الكبرى الأخرى. يقترب عدد سكانها اليوم من نصف مليون نسمة، كما تعد من المدن ذات مستويات التعليم المرتفعة بسبب وجود الجامعات والمؤسسات الحكومية والبحثية فيها، كما أن موقعها الجغرافي يمنحها طقسا مختلفا نسبيا عن كثير من المدن الأسترالية الساحلية، فالشتاء فيها أبرد والخريف معروف بألوان الأشجار التي تتحول إلى الأحمر والبرتقالي والأصفر، ما يمنح المدينة طابعا مختلفا عن الصورة التقليدية المرتبطة بالعاصمة السياسية. وربما هذا ما يفاجئ كثيرين عند زيارة كامبرا للمرة الأولى، فهي ليست مدينة صاخبة أو مليئة بالمظاهر السياحية التقليدية، لكنها مدينة تكشف تفاصيلها تدريجيا، مدينة صممت بعناية وتحولت مع الوقت من حل سياسي بين مدينتين متنافستين إلى عاصمة تمثل الدولة الأسترالية الحديثة بكل مؤسساتها وتاريخها.
10: أعزائي، ومع نهاية هذا المشوار نكون وصلنا إلى نهاية مشوارنا هذا الصباح من برنامجكم ويكاند بالعربي. شكرا لحسن الاستماع، كنت معكم أنا سناء وهيب، أطيب المنى وإلى اللقاء في حلقة جديدة يوم غد من 6 إلى 8 صباحا في برنامجكم ويكند بالعربي. طاب يومكم.